0: كملوا قريب الساعة 5 ده السوق زعتر والصندوق، تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله. إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين. ما الرجل التاجي خلى لي القيمة السمحة حقتها. أنا زمان ده راجل بكب البقدي في البيت، ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص. الأبين راجلات ما جايبان لي إيال خبر، والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر. ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو، ما بعرف صغيرة بقعد ما ياتو. مرات يمكن صغيرة بأمرة 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كله، يشيل الكنين دول عن الدروب. رأيك شنو في الرجل؟ أنا أسار الرجل التالي أنا أديوم ده، رأيك فوق شنو؟
1: أصلا كلامك الهجيتي ده في دربة. شفتي رجال التالية أول زمان ده، أنت مشيت مرك مشيت خدمي شغلنا ميدي ده تهر ده تجيب جيب بيت ده إيال جميل يكون خدا خلاص نجيب خلاص تهوجوا ما يالك تخدوا، كان عندك وسيت وسيالك، كان عندك كلام تهجمها مرتك وخلاص قعد كي صليت أسرنا تمرك، كان عندك ناس برا بقول وخلاص تمشي تقعد برا مع الرجال، تعانسوا مع الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت، وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتوا خلاص تقولوا تعانسوا ما يالكوا، كان عندك تجي متهجمها وكي ده زمان. لكن هسه راجل كان مرق من فجر ما تشيفي له تشيفي له تويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي له ساعة ثلاثة لا أنتوكو إير نبوز كتورزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخد عناك تخدي، كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده في لان ده ما شايفين ده كيف تشيف الإيال. أما هسه ما في إلا أنت الأم، أنت الأم بس، أنت بس مرة وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتر ولا يلا كي كم ما يمشوا يتلفوا يا الوالدين ذهاب 10-2 10-3 يشربوا دروك 10-3 10-2 يشربوا فيزا لمدة أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بيجينا يلا وأنا نسأل هسا أباتنا يلا خليه يقبلوا 14 خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يلا ذاتك يا إيفون شانجي. أما لكن يلا بتخلوهم كيف في دين أبين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خلي يقبلوا يكلقوا وقت شعر يجوا يقودوا ما يالهم يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا أباتهم قاعد يجوا بيت ده يبقى رمشي آخر. أما سخر تخلي في دين مرض تربية ما
2: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع التشادي. هسا نجوا في مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عنده اختلاف مرة وفرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا زمان ده زواج جاكي كيف وحسا بيقى شنو
1: أخيري زمان ده أخيري برحمتا ببركتا كان البني فتو لارا أهلا كله يجب هوقوا خلاص بها بسوكي خلاص البنت تقعد بها بسوكي بجيب شنو بودو بيتها أهلا بأكمبانيه تمشي بختموا لك القرآن قبل القرآن ده ختموه شعروك ودوكي أم باكر مسكرو يلوموا ناسكي هلو لكن حسرة البنت خلاص وفاتي هن خلاص بقول الراجع يسيل عيب شوتي القمام كان فرشتو ما فرشتو كله تفرشو للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فوائي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبلوا مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولوك وديكي بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالكي ما عنده مشكلة لكن الحسة أنا وتل دولة ده
2: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البنات بيقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا الطلاق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهن هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحسة ده منين ودوا من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرطقوا مرد في فاتي بس منين ما يوضع بيتها يفرطقوا
1: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيها أنت بني دهابة سولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي ها وهلين ده يختموا لك الخوران يشولك وقتك في قتل تعرفي مسيب يلقاه في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرطقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمكي ختموا ليكي شعروك ودوكي بيكي قعدت في سريركي أهلك هوقوكي أماك صوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لكان 7-10 يوم كان 40 يوم كلها راجل كده كان يدوري وديك بين كلها منه أما لكن يوم الأرز بس يشولوكي ودوكي أهو ده أهو ده أنا رفعت قدراني
2: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
0: السيدة فالمتا من هو الكمبورتمون السمح أنا نعلمنا الكاديلة الأرز زمان ما بتحنينا ولا بتجدكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
2: اليوم ما دخلت
0: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأبين الكبار ده ما يجي جنبه حبيت منها الصباح قالي ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد لك زول واحد هو مجموعة للناس كلهم بعدلوكي ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو إيد الما سمحة بعدين أنت تيجي تمشي للذهاب وفي زمن الريحة والضخام بس الطلاق ده إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أنا الأمها

0: فيدي انا زمان ده اخدونا علينا كيف واسه بنا انا بنا ده ولا سي علي ما كنا جايين ده هلا بنا يعني شفت شغل وبعدين اجيب البنيان اللي كلام الرفقانه بجيبوا بورو ده بس يتسم خلاص في بينك خلاص يعني وتر كله كي خلوته الزمان بنيان بجيبوا لها كريم الراس نجي ابو كريم الراس خلاص اما دول خبروا لي انا ده كل بنيان ده جيب كريم الراس بعد ده كان خلاص ما اخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان لك خلاص ينتو مال وكيد ده غران البنيان كل بصو انكيت وشوف راجل لك كيف شخلت شنو جاي من وين كل ده ينتو ريبونس اي خلاص انت لك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بتان قد سنهن لسنهن يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليل الهن اهل الراجل بوجو بهنتهم في انا باقر من الدهن اللي بيجي بدقوا في مكان السوشيال بيقنقدوا البلي يجي يوم بدس الراجل اللي مش والعاده كي يهننوه ده كله عندنا عادات كي يعني يكفوا عادات وشنو قول يندس للبنيه ده بنيه ده اينا كل الراجل اللي ما بلقوه بشوف عم كل رجل هنا كي بس اهلا يمرو كي وقالبوا تلسو كي لعاده كي بس يمشوا بعد ده انتو ديليها انا الشيلين يوم الشيلين ده بنيه ده في بيت ذاته سوى لها قطموا لها قرآن دول وفي بيتها هنا كله ناكل الراجل يختموا لها قرآن وشولوها بنيه ده وجيبوها في بيتها قول بعد 7 يوم خلاص بيجي بصور دس المصوات بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلنا ده شالوا عادات يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نعم أنا كمان فهم ليه زاد يوم بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمد يوم دي سهين را ونقلت يجو سولي سولي قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بنيت وقال داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما قلت لا أنا كون أصري يا جماعة خلو هذا نرشي كي الوادين دخلوا لهم
1: يوم حتى المشك
0: يختار المشك
1: مشتم رستا في صالو هربين ما يدورو بس زمان انت تسمي ليك مرة
0: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
1: وغلاو ما تحجي عشان
0: نقلت في حاجة كتير غورو ما هلاو دلت انت ما نادي يعني قال غورو ده بالراجل اللي انت شير صبر مرشي اكو وحالو كان الحلاو على السوري كرايه وما تهجي نم المشد يكمل وهن لذات اللي مرة صبر في بيتها
1: يوم ما
0: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
1: بس
0: تسمي لها لا أصلا ما مش اللي ده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود خلي معني يندودل وكدو أنا ما شوق عليه يندوها رقبتهم ده كله كنت ده كله قالينا ما أدنى يعني أنا كله أنا هارج نقول لي يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا ده شيء كي يوقت كده كلتورا أنا ده نعرف ده كلتورا أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي ده بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاش ورطة البنية من بيت شو ده ودو وتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيت اللي ودو بيت هنا
1: ده بس
0: ده قال الكبيرة ما يودو توالي في وتيل قال شيطان قايم مام ده بس قال جيب يفرتيهم ليه الراجل من المرة وشيطان ما قال تجوز بكلام أخي ده قال قريب ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وتات نجحوا
1: وعندنا كظاهرة عاداتنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدي واي وقت تخطهن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبه جاي يدور قايده وكده تلقى البنات يعدوا ويكبرتوا ويخطهن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الاذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا على قايده رايحه ابد
0: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كده انتم لبنات ناس
0: والله ده نوصي عشان نقول لهم شنو هو اخيد اذا ما شغل شغل الله وسط يعني المال يقول له جنة انا في الراجلة انت سي شغل سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان اجو الله هي وسمي الله هي بس ما اللي يتسيها الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يوم قدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاعت ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أكل بس أنت ترى أجيل كي حلال كي ذاته قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدالك سبتر أجور ما عنده حساب ليه ما نينا كلنا رايلين أنت فتش أجور البرة دول اللي صاك ده وطلت لك ذنوب ولك شيطان في راسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني يشوف كي أنت بيجيب لك مشاكل لك مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وسيم بربنا خليه سو زين عليه رجاله
1: أجي عندك إضافة لنا
2: أنا أقول لبناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا

0: لا انا زمان تي كان مرة قاعدة كانت عندك وقت شعر بالله انك خدت في رجلك وخلاص كان مشات كلها ترى دي زمان دي جرة ما شتوكي كروات بشتوكي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن ان ده زمان كل امالنا هنونو مشتو وستون بس سالو ما في كل امالنا بمشتو وبهنونو اللي بنا انا قبل اللي تربي انا زمان استاذه عائشه
1: زمان الراجل كان
0: يروح يجوزوها
1: جوزو بيفامي حقا
0: أيه.
1: دون قد بيت أنا فلان
0: أيه.
1: ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
0: ما شاء الله.
1: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
0: ما شاء الله.
1: أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى دالة اللي أنا طول كل سجل يبقى مثل هالفلان رأيت شنو في
0: أنا ده رأيي ده أنت البني كان تأخذ المسكين وخليه المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة ده أنت كان بنيكي نادم جا سألها أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كله بسألو كله أهلا بعرفه قبل بشلو بنتو كلا لكن مش لسه كلام كنو رتيرا ناس جاي تابوا المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبل لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقه أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
2: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
0: آخر كلمة لا أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسرة خليه قبل وشريك الكرة أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودو كده شوخ اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شوخ اللي كله ألا يسهيل لينا باري ويقعد فوق بيتهم يكملوا إيالهم مش الأمه هنا زمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
2: يهاجم السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
3: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة هذا شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في حقنا وبقلبي اللي أنا ماشي خليني أميليوري في شغل كتير اليوم خير ما نقدر نقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوق أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونوتلي الناس ونبنك كل الياس كريم يا تو كل أنت راجل يا أخو
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فالمتا حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وعليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين، عندي أخواني وقاك وادين مش عسكرية وادين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأنينية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة هسه، حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا وتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، والشيء أنا لقى ده كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم بمشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب، وكان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلا الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده إنجلة تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننضم التراب، ننضم الأنجري، الرز يتربوا، كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الرز، ده استفاقية بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش اللي بقول بكلام النصارى، دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 55 عمال.
0: يعني من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقشو الهرارنا الغنم وهرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افنيشال دي جول جاي في وسط العاصمه كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم اكلهم كان جبت لهم ده ياكلوا جوا برا كده بس، والشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك، امشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل، من مزرعه في لب الهله داخل صعبه ده ما صير.
0: ما هي رسالتك للحكومه التشاديه وشركاء التنميه؟
1: للحكومه ده يساعدونا في السنتي هنا الانيمال طول وردة. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده، ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيد كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده يكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعه مش الهجده بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ماصي بكلام نقوله ونكرره سي با امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعه ذات المساحه الواسعه شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مره واحده، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة، اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة مثلا اللبن تحطه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراعي.
1: عندنا تلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو مهلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة، كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوز، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات، جبنة ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف؟ ما حس حاليا ذات لبن شية، حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل يقول شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل النطو ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كتير ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقرة قاعدين في البيوت جوا، الماء بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس السمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودي السوق ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشولوا السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيدة يمشي يكرر السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان وقتها كلام جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة يا كل جاي كربة راسة. كلام جاي عزيز بقر ده كان وقتها.
0: 5 سنة شقال هنا.
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوق خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا كنت أخاف ده ما ممكن ما بشاري، لكن أنت ناري من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وإن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا اني ما اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وقرا افضل، كل ما كنت متشاهد ما ممكن اللي يسير جوده ويشتغل تآسن افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول سأخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت عمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نار من تجاي ما شقاله بشعلاق جاي شقلك أفضل منه لما الاندو ما شقلك والله يساعده والله ينكي في مالا ده.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: الساده المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والاسباب والعواقب والوسائل والوقايه منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضه ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عند مثل حصى، هذا كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، وعلاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده، ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء انا اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء انا علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرض كثير جاي يجي بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دور، دورها
1: شو ممكن تذكرين؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم. الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان، وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل مكان قاعد نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول، أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده، الأديل هكا ده يمشي في جسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عندها دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية، وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات الحمراء ده ينتج، ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في امل ينقل عافيه، دول ينادوم انسيفانس نالجي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفنا عالجنا ده خلاص هودة بطن ولا قال يسيو غسيل ولا قال يسيو شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق نقدر يسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين، أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه نقدر نوقفه فوقها، لكن يقدر يقعد فوقها 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات اللي هسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاء من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندهم مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعة، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت التست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية، كان بدكتور شكور كان نادم مشيت بكان ونسته كله قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كله ميلها كله تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده أهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشة، فهذه كلها أسباب ده خلاص يوم الجامع ردان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في آخر إلى جاليز بس.
0: وهل الأطفال كله يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الأمراض أنا أطفال ده أطفال في أمراض وراثية، سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق يبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع كلى ولا يسوي له غسيل كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة، مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده، فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده، فالقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد إنه الأطفال اللي جينا السنين الفاسدة اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كثير، ده كله كثير مقايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلوا لهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثر من ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقولوا عندهم كلى، ناس اللي فكرت تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم، عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وحدين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفض، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في بكارنا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له إيرو إسكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيك بس أنت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل داء دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مش لا قاعد خلاص طوال يجي في في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا انت انا وشغل ده العمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر ما ده بس عندنا في شادة النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسه أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسه لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شادة قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس وعجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتاني يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مريض يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي شادة دواء ده ما تبيع لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص اللي قلناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل ده كل عائلة لو عند الطبيب ده ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازي ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجرحيس هو
0: شكراً يا دكتور سادة المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكراً على المستمعين

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ندخل في موضوع آخر، والموضوع ده كله يعني تقيل شيء، لكن إن شاء الله بإذن الله نخفه. اليوم نتكلم فيما يخص الأوين والقعدة. القعدة يعني اللي بيقولوا الأوين بلومه وبيسوي لهم قعدات، بيجيبوا فنانين وبأجروا لهم أوتيل سواء كريستوران، ويعني بيسوي القعدة والليل طول الليل الفنان بخني وهم برقصوا. وفي بقت من الأوين ده الأوين يعني دخلوا البيوت ومرقوا وعندهم مسؤولية وعندهم إيال وبجوا يعني في القعدات، والقعدة تيه من جيت فوق قعدة يعني اللي بس كله بخير، اللي بس أن القعدة كلها خاص كفي. أبي ميسي دا اليوم نهجوا في المسألة انت الأوين والقعدة. السلام عليكم السيدة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اليوم جيتينا ونكلموا فيما يخص المسألة انت القعدة والأوين. المسألة دي بيقال لنا يعني نسمعوها ونشوفوها بقى، لكن ندورك كيف نعالجوا القعدة دي. المسألة انت القعدة دي اليوم نقدم لك السؤال ونلقوا لها حلول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. والله القعدة دي زي ما قلتي، أنا كل القعدة ده كان يوم من الأيام ده كان الله يعني نمشي نندسك بالنشيفة نلقى ندخل الوسيعة فوق إن شاء الله ما نهدر عشان نعرف كل شيء فوق. يا جماعة القعدة ده هو انتشار الفساد، بعتبر انتشار هنا الفساد في الأرض. كيف انت يعني قاعده يعني شنو بمناسبه انا شنو بسول قاعده ده
1: مناسبات عادته الا يوم اظن نلقى واحد تسي يعني تمشي في القعدات ده يقول هو لازم نعزموه وبمشي ده تلقى تقدري بس
2: ندخل
1: سنة.
2: ان شاء الله باذن يا جماعه. الناس كشغلك يا ما عندهم مسده ابن ادم ده ان احنا ما بشر، وربنا سبحانه وتعالى ده ما خلقانا ده ما قال لنا الا نلحو ونلعب ونسوي قاعدة ونلبس وخلقنا أديل ونلبس الذهب ونسوي. لا، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لذا. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا عشان نعبده، وما قال لنا كل وقت نعبده. أنا يعني كان قال لنا كل وقت نعبده ابن هذا ما بايا، لكن في وقت هنا فراغ أنت يعني نفسك تريح فوق كل قاعد وراك وذات بلا عبادة ذات ما فيها. فإذا أنا نشيف الأوين الحصة أشياء القادم بيجيب لنا بيدك بتدعو للناس ده، وده بس اللي بيجيب لنا المصائب في الوطن، اللي بيجيب لنا البلاوي في الوطن. عن هنا ندور الأمن، ندور الاستقرار، ندور يعني يستقروا يثبتوا العين يثبتوا، لكن أمنوا استغراب بفساد مثل ذاك الكبل. البلد كان جاي حسنية بعم الصالح والطالح، المصايف هما بيجي بالحمامات الهصي شي فيه يا بنادي شنو
1: قعدات
2: دول يا جلسات دول، وده بس البلد بتجي الناس هما ما بعرفوا شيء. تقول أنا فرحانة من شدة ما فرح الشديد كده، أنت تدوري تعبر عن فراكي تجيبي يا ريت كان قاعدة هنا عيون وهكو قعدتوا زي ما قالوا، لكن قاعدة فوق الرجال. الرجال يجوا
1: يا الفنانين،
2: يا الفنانين يجوا، الأوين يجوا يجلسوا. الراجل اللي في بيت مصاريف ما بنتي ده هنا بكان قاعدة ده يلقى كان يدين يجي يسب للأوين في راسه وليسب للفنان، هو مش بكان قاعدة وهو لبت من زوجته يا فاد. الله سبحانه وتعالى ده ما قاعد بشيف، انت ما فخفيت أمرك من زوجتك من أولادك، مشقعت في قاعدة مع السفهاء استافحت معهم دفقت للقروش، تجي تندم تكرقت في فراشه بجي بندم وقول أنا ده ما القروش ده مسدد دفقتك وإيالك جيعانين، حرام عليك يا صاحب القاعدة. بدو فوق الرجال عشان بدور فوق مال، والقاعدة ولا بيسوي هدم الأوين، ما قاعد بنادي فوق الرجال فإن بيتو الرجال عشان الرجال نجو ده سيادة الملايين ده يسبوا لهم يسبوا له القروش ده بق بق بق بق في تراب. اتقوا الله في حق الله، المال ده ما حقكم انتو، المال ده ربنا سبحانه وتعالى أن تاكو ده قال تشاركوا فوق الضعفاء، تشاركوا فوق المساكين، تنتم للناس المحتاجين، تنتم لصلة الرحم، تنتي أولادك بتنمي ملي. ما قال لك أمشي دفق في بكان أوين صحالك وقودوا غنوا وأرقصوا وسووا وسبوا القرص، تسبوا وتجي كم باكر كرقت في فراشك انت ندمان.
1: والأجيب تلقي مرة كبيرة وتجيب بيت صغيرة باسمها تفتئنا ما تفتلائنا في بكان آخر تفتئنا في الفساد
2: ده حرام علي مسي، ده حرام القوادة حرام علي مرة واحد يوم القيامة ده عذابهم كل قاعد خاص
1: دلقم سدول دلقم سدول
2: ما صح ومس شنو يمت تجيب بنية أزراء صغيرة تجي تلعب بعقولها تجيب رجال من برا وتقول أنا عندي قاعدة، والله يوم القيامة يقعدوا في النار عشان شغل مثل ده ما يرضي الله. حتى المجتمع ذاته ما يرضي، خلي ماله بيلبوا ده بسه، حس شغلهم بقت مرات ده ما بيخطفوا خفية قاعدين بسه.
1: والأجيب المساكين الجيران ده نوم ما بلقوا إزعاج، بس أجوم طول الليل هم ما بقدروا بنوم، وبعد هم يفروا ده أحيانا ساعة واحد بالليل ساعة اثنين بالليل قبل هالتوهادين ده بفروا، وده بس بكان النوم الحلو. والجار المسكين ولا لقي أكله ولا لقي شربه وما نام قطعوا لي، يعني أجار التعذيب مثل ده كده. أم باقر ده تلقى مني شنو؟
2: قال كيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جارك ده خليت عذيب دي دم دم دم دم ده، يعني في الليل كان سنجة هناك ده إنقاط تجد تدق الدردر كله قن قن قن قن جارك بينك بيشتمه كله كله. رب سبحانه وتعالى ما يسامك إلا سامي مع جارك. أشياء كثيرة بتحصل، لكن أنت جارك نايم مسكين نايم أنت تجد تزعجه، يمكن قاعد بابد أنت تزعجه، يمكن مرضان أنت تجد تزعجه، وسامي هنا ما تقوله. والناس المسل ده كان رب سبحانه وتعالى جارك ما أمزاق
1: كنا بكانوا عاد نايم ده حزين ده حابة قمة من الحزين.
2: الحزن خليه من كله يبدل الناس بقى إيمانهم بقى ضعيفة. يوم من الأيام باش أنا موت مسي الدور مقابل معه باش أنا فأنا وقعدت صدقيني فين جمعنا ده. بس الناس ما بيتقوا الله، بيقوا خلاص القلوب جفت ما بخاف الله سبحانه وتعالى. إلا ينوى ده إلا نرجو لله، نرجو أن عبادتنا نعبد وجد. الناس القاعدة في قاعدة ده من قبال المغرب قاعدة ده صلاة المغرب ما صلوا، وهدين صلاة الأصل ما بيصلوا، صلاة المغرب ما بيصلوا، بيجي الإسر ما بيصلوا، بمشي في البيت صلاة الصبح هم سكرانين خلاص مليانين فل. إذن ده ذاتك عمل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنينا ما نرتاه إلا كان ريحنا نفسنا بعبادة الله سبحانه وتعالى. الزول كان نغيره ده نخيره بعبادة أنا رب العالمين. أنت زول تتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك، في كل حركاتك تتقي الله، تخاف الله، يا تقى زول مؤمن عدين ولا أخوانك دل تقدر تعينهم. لكن أنت ما تخاف الله سبحانه وتعالى ده ما ذهب تحلك الناس. إذا الناس خليهم يتقوا الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمسة ده سبق ما في خلاص. أما كان قاعدوا في القعدات البنات بيقولوا كي كم مشينا بكان الفنانين قال نودوا ده المكياج حقنا قال بدلي يوم القيامة يغسلوا لكم بماء النار.

0: وهي الأم ولا المركة اللي بتمشي يعني في القعدة، عندها يكون عندها بنات اثنين ولا يكون ثلاثة، وهي الأم كي ماشية في القعدة، أم باكر البدي كانت تعباتها ولا مرقت كخير إذنها ومشت في قعدة قبل الجد، هل تقدر تسألها تقول لها مشيت وين؟
1: ما تسألها لأن هي متربية بيدا ويالا وكلها كان بالرب وكما بابت، ما تسألها ده. الأم ده هي تربية ذاتها مدرسة ومربية، الأم قدوة حصل في البيت ده. الصخير ده ما بتابي أما دائما انت تعلم لبست وكان كشت ذهب وعدلت وزينت وزوجي ترى قاعد في البيت وبناتك في الديوار قاعدين في البيت والتاسي لك آخر مكياج انت قال ماشي في قاعدة شنو أم باكر القاعدة اللي انت مشيتيها ده هم ده بمشي وكان أزرد من القاعدة وكاشم كما تقدر تفتهم كان فتيتي وروك لا أدير بس مثل ما تقولوا بنات حسدة بنات حسد تقولوا ما ربيتم على التربية وتقولوا بنات حسدة أم باكر تطأنك في انك توريك الكلام ده أدير بس عشان ده خلينا نتقوا الله في التربية أنا بناتنا ذاتك ما نسوي شغل عشان أم باكر بناتنا يقلدونا يا ريت كان يقلدوك في الصلاة يا ريت كان يقلدوك في عبادة يا ريت كان يقلدوك في الصيام لكن يقلدوك في أمور ما تنفع أنت بس ربيتهم تو بعد تقول دك العقل يجيك تقول أنا عقلتها بقول والله بنات شغل بسودة ما نخصيت بقولوك لو بقول أنت كل أول سويتي مسدة بعدين أنا ما بخاف الله بقول لك لكن نسأل الله اللي يهدي الناس القعدات ده ما سمها ثم تاني بمشي بلومه مع ناس شمارخ بقوله ما بيتقوا الله

0: واللباس كيف؟
1: اللباس ده تو ما خلوه صل انت ماشي في مكان ده اللباس ده مع رب سبحانه وتعالى يعلم به. كم من الناس الفاسقات الاوين الفاسقات يلبس لبس قاعدين مسده تقسيما والله يوم اتحلف اقسم. قال لي انا مره جاتني لابسه مسده قال لي وديني تكرس مكان. قلت لما جيت ماشي وديتها خلاص قربنا للمكان ده تقول نشيفها بس لفايده صلتها ولبست لا خلق بقول ما هي لغبه ابدا سكسي ده خلص ويلا جرت ودخلت في المكان ده. يعني هي اختفت من وجهنا ابن ادم. وعين الله وين ترعاك يا اختي يا بنت عين الله ترعاك. فاذا خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من المصائب المسده. انت تقول انني في الحياه الدنيا بس حلو لينا اي الموت ياتيك بغضه والقبر صندوق الامل. يمكن الموت ياتيك وانت في محلك المشيت ده ما معروف انت يمكن في مكانك الشين المشيت ده الروح يقبضه هناك. قال الانسان يموت على ما فيه مكان انت تدوريده بس تموت فوقه. فاذا خلينا نتقوا الله يا عوين اخاف الله من امور الهسه قاعدين تسوده الفساد في الارض املا. أنا هنا سيادة بس المصايب الحسة أنا الزمن النسوة ده أنا هنا بس بإيدينا قاعدين نسوة. الله سبحانه وتعالى ده حليم قاعد بشيب فوقنا. لكن بعد الأمور ده هو كان رب سبحانه وتعالى بتربع عاقبنا في الأمور النسوة ده زول ألم القيش رب قاعد. لكن خلي الناس بس يتقوا الله ويخافوا الله في جميع حركاتهم. يقولوا أنا ده الله قاعد الرقيب أتيت قاعدين القبر ضيق السيرات كي يقولوا فيك كل وقت
0: وعليهم قد تحجي من سيدي كل ده زمان يختي خلينا ريهينا منك. كان انت السيدة كمان أمشي فسري في الجامعة
1: بس سمعت مرة كان قاعدين نكلمه في بكمور بقوله هيا الأجاز قوموا أمشوا. وقلت هي خاطف الشباب قاعد انقروا ما تقول أجاز خاطف الشباب قاعد
0: إن شاء الله
1: قاعدين هينا انتوا الشباب تموتوا لكن سولوكوا الزاد كي عشان تمشوا تلقوا قدام
0: السلام.
1: ما تملؤ يدنكم بأن أنين لسانة ذهبنا ويقول أنين ذهب أنقلاوة أنقلاوة شنو عن الدنيا ما سيه أنا الآخر آخر لك متى الدنيا خليل والآخرة خير لمن يتقى.
0: كلمة أخيرة
1: والله كلمة أخيرة ذا الناس هم ناس الهسة مسدد وربصموا الراديو كله. لكن نطلب من أخواتهم القادم بصموا الراديو ده خليه يقول لهم الله أمين أمد دسمينة كلام بكلام أنا قاعدة ده والله كان سميته ما تمشي القاعدة ذاته والأوين ذاته خليه يتقوا الله يمشي في مجالس أنا العلم ألم العلم انتشر المواعز انتشرت الناس الله قالوا رسول قال ده قاعد كتير خليه يمشي يفتشوا عشان يلقوا الزات شوية كي يتزودوا غير الزاد التقوى خليه يخلوا منه أموره من ما تنفى في الأمور هنا الدنيا ده يمشي يفتش لهم مجالس أنا ذكر الله يفتش لهم بكان هنا الحلقات هنا الأوين. وأنا نناشدهم من هذا المنبر من بكان ده نقول لهم أنا السيدة زينب يوسف رئيسة رابطة العالمات الداعية بجمهورية تشاد عندنا تقريبا 100 وكم حلقة منضوية تحت الرابطة في أي أرندسومة في أي محل قاعد خلي الأوين يمشي يفتشوا كم بريم الأرندسومة مراكز قاعدين دي زي مراكز لكل الأرندسومة ده مراكز قاعدين خليه يمشي يفتش أمور دون ما الوقت هسه بقى ما في الوقت بقى ما في خليه يزود وخير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: لكن بس ما ننسى الراجل اللي بيضيع القروش والعيال قاعدين جيعانين في البيت.
1: الراجل اللي بيضيع القروش في القعده ده ما بخاف الله سبحانه وتعالى وما عنده فن هنر كيف يرعى العيال. انت الاب ده كم من اباء صلوا عيال امهاتهم قاعدين مثلا الاباء صلوا عيال صخيره تشيفه في اكله في شرابه في لبسه في قريته تشيفه تجيبك وياها كاياك تفتح لفته وتراقبه. ام باكر انت كان بقيك كبير كله بيحترمك وبكون عنده احترام، لكن ابو البنش في خريد القعده ده صخيره كان بقى رايده كله ما يحترمه. إذا خليه يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله في تربية الأولاد كمان.
0: شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلص بالكلمة دي نختم البرنامج ونقول لكم إن شاء الله نوعدكم أسبوع القادم بإذن الله. أسجل البرنامج يرنائيف نسمع لكم حسن بخاري وقدمته لكم حسنية آدم محمد. نتلاقى معكم زي ما قلتها في أسبوع القادم بإذن الله. كان دارين تتصلوا في نمرة الاتصال 95-45-28-65. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من جمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى التيماتينا جان إيفلوغران الوكي جاف ينبدو لكم أول برنامج بك بسم الله ربيان اليوم الصباح، اليوم يوم الاثنين، اليوم يوم الأربعاء، أفوان يوم الأربعاء، يوم 26 شهر أغسطس سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 يبلغت من الفرحة والقرحة، سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار، جايات وسيادة غادي مختلفة، هدي صوت من أهم الصحيح. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة خدمكم في مكان تلفنا محمود قصرة. من أسوز ملان القديم في جريديا صنفيل مكان مكانات الكبار وصلوك الكتار نسكر في جنة سلموكم كثير. تشيس وتقديم برنامج كلام الصباح من مدانة 75 من قسطنا جديد كان أنا ما مكرت جمال ذات وتشيس وتقديم هارون الموصلة نمشي لمحمود السمينة والأغنية الأخضر لكل المستمعين والمستمعات أنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان في القيصة بسيط

سبعة وستة دقيقة في وادي بسام في وادي كوني ونفس الساعة في الاستديو نرى ليتيات نواصل دائما ببرامجنا بغص مالوروبي من أم يمنا الإدارة المدير هنا السين بيس كيس ناشيونال بريفان سوشيال أنا جاتا يطلب يبلغ لكل ريتريتي أنا سين بيس وقول كفان أنا ديزي أنا كوب بانسيون كوب كفان أنا تروازيام تريمستر أنا سنة 2026 ده الكفان ده يبدأ يوم الاثنين الجاي 31 شهر أغسطس سنة 2026 في سياج هنام وفي كل الأجنس هنا شقوة هنا فرشة هنا مندو سار بونغور بالا مندو وأبش ورتيتي المعذورين يعني خلاص بكون ناس كبار سيدوا يكون سايبو سبقا قاعدين قاعدين في البيت ده قالك بنش بكفون في البيت ده يوم 24 يوم 4 من يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026 وال سنة 2026 والسيري بكفو كمان بسيري بصفر صفر واحد واتنين ده وواحد وتلاتين شهر أغسطس سنة 2026 من سيري تلاتة أربعة وخمسة ده يوم من يوم واحد شهر سبتمبر سنة 2026 سيري ستة سبعة وتمانية يوم اتنين شهر سبتمبر سنة 2026 سيري تسعة وكل الناس المتأخرين من صفر لتحدي تسعة ده يبكفوا من يوم تلاتة ويوم أربعة شهر سبتمبر سنة 2026 من ناحية آخر الكفان البيريما ناس الأندو مكونت في البنك ده يودوا دي ريبوزي الريبريكا نمانا إدانتي بانكير ده الريب ده ودي بودوا لهم ويطلبوا في الفرقة الكويسة هنا كل الريتريت يعني السيمبيس على إدارة نشنو الغضوية في وزارة السادة بدأ من سكن تطلب من السيد موسى محمد بكر عندنا في كرهي هكرتيها الرنجاجي سكسيون دي يلو 115 ولو 13 خليش المكاتب من التاريخ هكذا ويمشي بالإدارة بشي خصة تاريخ هكذا البلاغ دموجكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشنو الغضوية في وزارة السادة بدأ من سكن تطلب من السيدة فاطمة محمد زين إبراهيم عندها نقع في كارتيا نوارا سكسيون 1 يلو 28 ولو 28 بس ولو 17 18 19 و 20 خليت تشير كل مكاتب انا نقعتها وتمشي في الاداره باش يخصها تاني قبل بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو غضايا وزاره السد بعد ما سكن تطلب من السيد عبد الله السيد من نقع في كارتيا ديال كودو سكسيون دي يلو 54 ولو 9 و 10 و 11 خليش المكاتب انا نقعتها ويمشي الاداره باش يخصها تاني قبل بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا وزاره السد بعد ما سكن تطلب من السيد مصطفى محمد ان نقع في كارتيا انغوبو سكسيون دي يلو 124 ولو 14 خليش المكاتب انا تاني قبل ويمشي الاداره باش يخصها تاني قبل بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا وزاره السد بعد ما سكن تطلب من السيده من السيده من السيد اميتا اللانغا أميتا لانغا عندنا في كارتي انغوبو سيكسيون 1 يلو 64 يلو 67 ولو 6 خليش المكاتب انا تيران غار ويمشي الاداره باش يخصها تيران الناس الطريان لو اسمهم ده كله كي عندهم نقعد ونقعدهم ديلا عندهم باقي داس داس مشكله شويه كل واحد خليش المكاتب انا تيران غار ويمشي في الشامبيا القوليه هلال الكومبلكس سكولير امول هنا فرشه يبلغ لكل بعض الطلبه الجدد والقدم وخليه بيمشي بكتب وبكتب يا للجدد والقدم وناس للقدم كلهم بمشي باكد مكاناتهم يا للعيال الدقاق والصغار انا سكوندير والبريمير كلهم كي انا دخول سنه 2000 دخول انا سنه 2026 2027 يبدا يوم الاثنين يوم 24 شهر اغسطس سنه 2026 والمكتب فاتي من السبت يوم من الساعه 7 من الساعه 7 لحد الساعه من فاتي من يوم الاثنين لحد من الاثنين والسبت من الساعة 7 لحد الساعة 8 الظهر من ناحية أخرى يطلبوا من يالت بدور بيكتبوا جلد ده خليه بسولهم ملف بودو دوسي بسولهم دوسي خاص كي بودو بودو بديبوزي بودو لهم في الإدارة ويالت جلد والقدم كلها الكمبلكس سكرير تطلب

0: 91 48 ولا 92 41 29 79. الإمام عبد الله حسن القوني آدم قمر الإمام قنبو الضيفة القوني محمد قربة يبلغ لكل المسلمين عامة ولكل العلماء ولكل القونة ولكل المداهين أنا تشاد بر وداخل بيكون احتفالات أنا ذكرى مولد النبي الشريف ده يسوى عليهم يوم الأربعاء في مسجد النور نور اليقين في كارتي الدمبي. نكرر الإمام عبد الله حسن ألقوني آدم قمر الإمام قنباء الضيفة ألقوني محمد قمر يبلغ لكل المسلمين ولكل المعلمين لكل العلماء لكل القونة لكل المداهين الشاد والبر برا ونشاد بيكون احتفالاتنا ذكرنا احتفالاتنا مولد النبي الشريف ده يتفلو عليهم يوم الأربعاء في مسجد هنا نور اليقين في كارتي الدمبي الساعة 7:12.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجي هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. بريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: سبعة وخمسة عشر دقيقة في الاستديو. أنا رويتيات الزميل مطر حسن من الياس في نسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية هذا اليوم الأربعاء يوم 26 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. المسلمين في تشاد احتفلوا أمس بعيد المولد النبي الشريف ده في كل الأراضي الوطنية. فبالمناسبة دي المسلمين كان ذكروا بسيرة هنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراديو تشاد كمان كان سجلت كثير من المراسلين عن الولايات اللي كان حجوا باحتفال هنا مولد النبي في ولايتهم. هنا في العاصمة انجمينا زاوية هنت الشيخ علي حسن عبد الله الكانمي احتفلت أمس بعد الظهر بعيد بذكرى

0: مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المناسبة بقت في كارتي روبو 2، وحضر فوقها كثير من المسلمين اللي بجوا دايما بيحتفلوا بعيد هذا المولد في الزاوية. في إطار هنت البئسة هن المتابعة والتقييم هن الحملة الزراعية لسنة 2026-2027، الوزير هن الإنتاج الصناعة هنت والتصنيع هن الزراعة كده بلا كان قام بزيارة في بولوغود في ديبارتمان هن التنجيلية قريب. الزيارة دي سمحت للوزير عشان يقيم ويشيف الزراعات كيف ماشي ويحجي مع السياد الزراعة ويسألهم من المشاكل القاعدين بواجهوها. بعد تنجلي نمشي في سلامات، هناك الخريف قاعد عدم هنا المطر قاعد بخوف، وده في مثل ما في كل الولايات الأخرى يعسى المطر ما سبب بالزيادة، ولا مزارعين بدوا بخافوا لإنتاجهم، فده الإزاءة أنا ونما امتمان قابلت بعض من المزارعين والمسؤولين هنا وزارة هنت الزراعة هناك. خلينا نسمع.
1: في مدة هنا 10 أيام قاعدة تواصل وزارة حنت الصحة العامة والوقاية وبمشاركة مع الخبراء الجايين من مالي وبنين والكاميرون في تدريب هنا عدد من المدربين والفنيين في معرفة استخدام العديد للمختبرات الطبية في اللبتانات والإدارة التشكيلية للمخاطر البيولوجية والمودودة جالي عشان يتابعوا فوقها نفذين هنا استراتيجية حنت النظام الصحة في السياسة الوطنية للسلام البيولوجية. وفي مدة حنت الدورة دي المشاركين يبادلوا أسلوب هنا الاستعمال العديل في مختبر الاحتواء للسلام الكان لقيتها الوزارة في الأيامات الفاتت من صندوق هنا محاربة الوباء الاندى أهمية كبيرة في محاربة الأمراض القاعدة التعادي مثل مرض حنا القحة والدودة حنت الإيبولا وفيروس كورونا، وده بزيادة تبادل الأفكار في البحث العلمي ليوصفوا الأسباب حنا الأمراض وطريقة استخدام الآلات هنا الوقاية ليخطوا مبادئ الترد في الحالات العاجلة وقت الأمراض. المديرة العامة النائبة للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نعيمة هارون صالح قالت في الدورة دي أنينا نقوي معلوماتنا الوطنية في كيف نوقف الأمراض القاعدة بتعادي بالأخص اللي بتحتاج عناية خاصة في المرض حنلقوها القاعد يقاوم الأدوية. بدأ نطلب منكم عشان تقدموا الجهد الكبير في متابعة واحد واحد هنا كل الإجراءات التخص التدريب والتأهيل. نذكر بكونه الدورة دي تكمل بعملية حنا مقارنة من الخبراء الجايين من برا ويقدموا للمشاركين شهادات تدريبية.
0: نعتذر السموتي دي حليمة محمد ساكن حجلنا بما يخص الورشة اللي كان نظمتها الوزارة هنت الصحة العامة. الورشة تخص تدريب للعمال اللي بخدموا في المعامل أي اللابوراتوار هنا مختلف المستشفيات، والهدف هنا التدريب ده كمان يدربوهم بما يخص الاستعمال هنا المعدات الممكن تضمن لهم الأمن في وقت خدمتهم. نرجع لأم التيمان، هناك المواطنين مثل ما كل في الأراضي الوطنية خايفين من وقفين هنا المطر أو تأخير هنا المطر في ولايات الفداء. ونما أم التيمان كان قابلت بعض من المزارعين وبعض من المسؤولين هنا وزارة هنت الزراعة. خلينا نسمعهم.
2: أنا هنا من هاردو مصر وبربري ورز والأشياء التراجع ذكرتها دي كلها بتدور يعني ألم كتير، وضعف الخريف ده يعني بسبب لنا يعني مشكلة كبيرة في الزراعة
3: خصوصا بالنسبة للعدوات الزراعية. يعني احنا ما عندنا عدوات كافية، ده شيء مهم مرة. والأندر ده قاعد يعني احنا نطلبه من الأندر ومن الناس يعني الأكبر من الأندر يساعدونا.
4: بعض من المزارعين بدوا ترهبوا والألم قطع ترابهم ده بكواهد قاعد تشيفه كي خلاص صفر لسه ما قم عديل، وده نقصان بالنسبة كممثلين هنا الوزارة هنا أنا وزارة الزراعة هنا في الولاية ومع أورجانيزم ديجيتال هنا أنا عدير سوينا خطة نمشي للمزارعين ده في مكانهم يعني نسنسبيليزيهم نورينتيهم انتم فنون عشان يقدروا كيف يمشوا بها الفترة الصعبة دي.
5: الحاجات بيقولوها ديكات ديكات ديكات الناس الميتول بيقولوا ده خليه يجي يسوي توعية بمعنى الكلمة. أزرعوا الخريف هم خليه يدرسوا، هم عندهم الآلات الكيميائية الأقمار الصناعية الموجات الصوتية عندهم الآلات الكفاية، هم يدرسوا في الصيف ويجونا أننا أثناء قريب الخريف يقولون أن الخريف السنة بتغير أزرع من كذا ولكذا.
0: طيب لكم بنشرة الأخبار لا وزير هنا الله سروى الهيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قاعد في مونغو ده في عاصمة هنا ولاية قرى هناك كمان سوى ملمة بما يخص المسألة انت الصحة هنا البهايم في الولاية. آخر خبر بواسطة هنا بلغ واحد صحفي اللجنة الوطنية هند حقوق الإنسان CNDH تقول هي مهتمة بالحالة في أم حجر ده في ولاية هند البطحة اللي كان بيجت فوقها أيامات الأخيرة دي أحداث مؤسفة وسببت موت هنا إنسان هنا ناس وآخرين كمان انجرحوا وبعض من الناس كمان كربوهم فقدام الحالة المسامحة دي اللي CNDH تطلب من كل المواطنين هناك خليه يكونوا هادئين ويعني يعيشوا بتعايش السلمي من ناحية آخرة اللي CNDH تعبر يعني تضامنها مع كل المواطنين هناك في مدينة أم حجر وكون الأحداث المؤسفة التي دي بتان ما تتكرر. مضى في البلاغ الرئيس هنا CNDH بلنغار لارمي جاك. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية دي النشرة الكتب لكم بشير عمر بشير وحليمة محمد ساكن قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

27 دقيقة في الاستديو راديو نواصل دائما بعد موسم نشرة الأخبار وسميت الشهيد أغاني أغنية حلوة وقديمة وأساسا عندها معنى كثير لأن المصريين والبقار بالمفروض دال يعني الناس أخوان وبيعيشوا بكان واحد زمان ده البقارة والبقاري والحرات داك وده يبجي بلبنة ده يبجي بخليتا وهي خلاص والله بيجي شايتها يابسه يو ده بيجي بلبن هي بملها وباكل وبيجيل وبرقدو مونسو قاعدين هلو هلا ما دام يدامين هلا قدام كل خليه يبقى يشوف المسد ده بس جبرين محمد أبكر محمد عبد الكريم كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروس سنولتهم وأخوهم آدم جبرين ده العروس يسو عليهم بالأربع ولازمك من باكر بالخميس في أنقر غماته هنتات البلامة جبرين محمد تأسير وحيدة البلاغ ده موجه لكل الأهل البر وداخل أنا كنتون قدادة أنا كنتون الفاس أنا كنتون أسأل أنا كرر جبرين محمد أبكر محمد عبد الكريم كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم وأخوهم آدم جبرين ده العروس يسوالهم بالخميس ولازمة كمان باكر بالخميس العزومة العروس يسوالهم بالأربع ولازمة كمان بالخميس في أنقرقمات وإنتات البلامة جبرين محمد ساروي هيدا البلاغ ده موجه لكل الأهل البر وداخل هنا كنتون الفاس هنا كنتون قدادة هنا كنتون السلام دا بلاقنا وفاء اللوان عبد الرحمن أبا علي زريبة الحاج محمد وقال الحاج محمد وقال دلقي الحاج محمد دهلوب اللمر حسن حامد فايو موسى عبد الرحمن محمد كويس دنا ولا داغ الشبدا أبشين هارون كويس أبدان إبراهيم أسري يونس دبزين عبد الرحمن أبسيب جور محمد إدريس محمد فيلو الشيخ النور عمر اللوان محمد خالة إدريس جوجة عبد الرحمن يونس هارون الشيخ جدة عبد الله يلقوني هرب قرب عبد الله حامد اللوان حامد اللامار قوني وأسري عمر سند يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموت أبوهم وأخوهم وإمهم عبد الرحمن هارون المات يبلي 22 شهر 8 سنة 2026 في تكرة والصلاة كمان يسوها عليهم بالأربع 26 شهر 8 سنة 2026 في كارتيو تركورا عرب البلاغ ده موجه لكل الأهل أنا كنتو مادياكو أنا قدادة أنا عايش ولكل الأهل أنا الألغالي في العربية السعودية والكاميرون السنديكا الوطني أنا البروفيسيونيل الراديو ديفيزيون وأنا التلفزيون سينابور بعد ما سمي بموت هنا الرفيق باقي باقي قدنا جن المات 22 شهر أغسطس 2026 في جمينة بعد مرض سنغافورة يقدم تعزية الحر لأسرة المرحوم ولكل الزملاء ولكل كل الأعضاء لكل السنديكاليست ولكل سنكان وسنابور ويطلب من كل الرفقاء ولكل الزملاء خليه بيمشوا بيعدوا الجنازة يوم الدفن ده نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من أمجبنا ده كل بلاغنا وفا جدة قادو أليفة بلاما دقشين إدريسة الطاهر رخيصة كفتر إمام عبد الرحمن الجد صالح إيسا جدة محمد زكريا علي جدة الغالي محمد حسن محمد عمر رخيص وداء علي حسن داوود عبد الغادر أحمد رماتة صالح أبكرشة الحاج آدم إيسا بلاما إدريسا جدة الشيخ خي موسى الشيخ إدريسا أبكر بلاما جدة بشارة
بلاما محمد دا تندا بقى طاهر محمد حسن ميلندو بلاما رماد جدا بلاما محمد أمباري بلاما عبد الرحمن هارون بلاما هارون أحمر شين بلاما أزرق موسى بلاما كسيري عبد الرحمن عبد الله الضيف بلاما رماد حسيني بلاما بشارة جبرينا بلاما جدا جراتا بلاما محمد الداغول الشيخ جد عبد الله بلاما توم محمد بلاما هارون رخيصة بلاما قربة جيمي الشيخ صالح فلجة بلاما إيسا هارون الشيخ الفاس جدة بلاما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلاما عمر حسن بلاما إمام أحمد بلاما عمر عبد الرحمن بلاما حسين بشارة الشيخ جدة برما بلاما الجدة بشارة الشيخ خالة بشارة بلاما محمد الضيفة بلاما جبرين عبد الرحمن بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد بلاما النور إبراهيم بلاما إدريس الدقول الشيخ آدم دقلة بلاما بلاما الحاج بكر بلاما بوبا عبد الغادر بلاما بركة حسيني الرئيس دينجيز الشيخ عبد الرحمن أبقاسي الشيخ عثمان حامد الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريسة بلاما محمد ملاما محمد أبسناتي بلاما يعقوب قنبو الجدة آدم برما يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم مصالح جدة المعروف بسالي أزرق المات بالثلاث والسرقة كمان يسووها أليم بالأربع في هلة فرشة فرشة غطيرة انتات البلامة دق الشين إدريسة دقل بلاخنا وفا نواصل ضيمين ببرامينا قادو صالي محمد الشريف دنا حسيني شيخ عبد الله دنا دكتور أب دنا خرسة قادو محمد داقول عبد الله رخيص محمد رخيص الحاج حسيني إبراهيمي الشيخ محمد هارون البلامة الجدة قريمة الشيخ جدة الحاج الحاج والبابا القوري آدم حسنة قمر قمر قمر بلامة عبد الله دليجي موسى بكر دليجي جدة النور دليجي إما عيسى الوكيل جبرين هارون دليجي بول أركا دليجي أبكر معلم أبا دليجي هارون أبا إيسا دليجي بركة محمد دليجي كواس محمد علي جيمي يعقوب هارون دليجي محمد حسن دليجي إيسا إما دليجي إدريسا دليجي إدريسا عبد الله دليجي إما أجيتا بلاما محمد أنداليمو إبراهيم إيدي إبراهيم إيدي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم الجد ألي الماتت أمس بالتلات بات ماتت في والودة والصرا كما يسووها أليم بالأربع في كارتيه بطل بقرة الساعة 7:37 دقيقة نواصل دائما ببرامينا بقسم

صبوي وسلموني بقلب من صبوي والله والمحمد جوخياني قروا قهراي جوري لهي من بنياجاتهم صبوي وسلموني بقلب من صبوي والله والمحمد

السلامات من بعدين بقر الصروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بأربع المنقار لقيت السلام يا

0: برسلا قسم قهر بالخطر هم ضيع الصفرة وانقروا بشدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: هديش
0: أنا بنا
2: الكواني الكواني يا خير مر الزمان جو حناس ودي العوائل الحيل يوم بدن وجاك الليك انصدي كبضر من بلد القبيل قاشي الليك انا عيني اتنظر يوم غمس ياتي وزغل العطر صب ليهم بذات الملك عن خلخل نطين ليهم سويتهم بدن بالفوز رنجبتناهم بالحربة ضبن ضد عمرا ركيب الأفراط ينبضن بالقلقل انشب كيناهن بالوجمات خشوهن جعبن دم جليه اللي نمليه حطتن رخط وقف جليه الهمر لبن جليه اللي نقير طملا قمسين شربن قمسين القبن قمسين شرعفن قل جبريه جليه جاي لخيل عجل لخيل ضعن فيال وهيتن بالساحج جبريه جليه جاي لخيل عجل لخيل ضعن بقرن وهيتن بالناتر جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن ديدان وهيتم بالقارم جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن نمور وهيتم بالفارر تستنى البيض لبندم هز العود وحاج لعب كدل الزرق خجل بيضي والماد دبك سدر تستنى كريم طير تلاسل دعجاج المال لكن ليل البدر جبتناهم من المشك الحمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجلس خزان يوم جرن دنقرن جي تتيت للعيان ورطناهم وطعش بين لهن اللففان فرس الصبق طعانهم سمة البوشان بدباد البريج لهرس على النفضان جرن حنك كان قلدا من الزيران فحج من الكيعان جريناهم بدر روقين حجاس ما بان حجاس خيل ما يقن دور الخسران يا سيدي جنيق يا شقي الحال قش فطار كل يوم فاتل شكال كوكاب المتين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قد الخوران الوطى سحلي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان الترك بطل قرن بمرخ حلال برغي لبب برت مع العجال من خلى اللبن عمار من قطين تطن ربعان تلخاير قطين تطن قد الكيعان ابو قرن الرعز ما بحمل الدقفان لك بشري بالكندم صدر عشتان كل من نحش بطن زي بنجال من طول المسافر جمل بهود نار درب اللي بهود الغلب الزوال درب اللي بهود الابرود جري جيدان قل المال حقار بين القلفان وناس الفقر موتا بلا دفان مشينا لنا في بلد انت ايس بنادوها بنسيفان برد عشتي بجبها الدقان سمومها مضطرها القلدان وركب التراب بجبها القطران القيس دقالات محمد ولد حجام أمبلول خال الخيار بجة والدم سقر المركز لبقان فرس بطهوم البرهو متقزال الماء قصيت الماء مشى نقال الماء فرليون الماء فت الحبال ما قطع غصن دار الماء خذ خيال بالكل من هلو وكل يوم اللي بجار
3: ايوليزم شو
2: اللي طلع مقفر الغريب حشاري بسير العقل عند يود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ما تقفوا أبلم الله ورب عشم سلم جن العيالي حيب كرل الله أبوهم دم ببضت الضنب خشما ملا شعن فض الرقد بنجم العم بلا تبذر بلا فعل العم بلا كرم كراكد بلا شاركا يدف في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقيه ما تزعل أبو اندرق الجداد الراقب بلقط السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفروع الناحة زالي فر رام فواط ربش الضغر من المسمى لهاكا كالغنبر حكام الشاور ومكتوب جاب من فاري المبريد انقضى أنا بنكلم لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بنكلم لك الزخرطة ولا ليه دين خوض نشيل الزخرطة صوت ليه أنا في ذي شك في قبيل الصيد البيض الورد الحبيل الزغراطة بعد وزير قشوم كابيض لغم في شاي النيل ليل تيم الضرط فضيل الجوت هنبهات تبين أنا بنكلم للزغراطة ما في الطجم كي ليل ما في البطن مضرعان ضامن العبوه بيك الهاشي وبنزالان شاعرك ثقيب الهرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تعزم المقرن تمسه نجيت مبتلح ذي الهبان بعدت مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرة مع ريان خشم البيت طبيل تضلام في الديب ليلة تجد ديفان مخطم دمر بتقول ما خلط طرقان لفنا من صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوس ما قرت أموت ليجار فلوسة في البنات معناها متسلام جد يجد أريد الرات يجد العطشان مستنكر في جبيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بش الشيت البردان ضمير مورا مجازي مع الله السلطان فإذا مالي من سدم أجرره إذا ولدن كداري المال خلطا غزلان شيركي أزلوا الأخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا درد وجه وقل هوار قمران الزغرات كسوت مضابة الناس المنبوا خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففرا شباك للديوان ألفيس ريدك تلضم المرجان تمرى النجيد نجيد طب الرحمن تمرى النجيد سنمت من الريع ملا ما تمنغو العجب لا بلاي بريش وين انت ذكاكي نام اندلا ما فزير اندلا سرغب لان طلبت لي عقل لان جدريان الما يا باي وقلب الناس لي كويس قلبي انا بفراقا الما لقيا قلبي صابط لي عاقا تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد مرام دين العابا الطاران خراني قلقاك جدادا زميك بفوق بنبيت قشم سلمه برياقا مخشم اللبن طاري بمردعا بغادر سيادة الدرق ردي شرابا للناس نكور ليانا مرحابا اختقل ولا توب بقت كضابا بعد وانا عارف الليل بجوها بتابا فنزل في الكلب كان كن بقت كضابا الماكن هكت الغروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول الطابة مقش من بغه اللي والكافي دبابة مشارا دبا دبقم سمدنا بالتيرابة أمكي بالسوق اللخن بيشوك لنا جزاير تابة هنجور بيتم هقيق من الدبر سبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بيشوق العمر كن ضال حي تران اللاقا طلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابنيه ولا نباير ما ليقي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم وصليك قايد النسائل الزهرات دسائي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت أرايل هنجور جمل البدري سيدة بيقي ليه جايل قطع اندوه باللي شق لكا ورسائل مطرق بيت هجري بطن الجزائر صدرت مقيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار قبل وتاب المقايل عيونك ما كف قطرة لب الكلايل المنستر مرتشع عند صواهم ضرايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرايل بيت البرب الناس ومس الدبايل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف في الرمدار هنا الشقاط ناشم بسائل بريد طروانا بالقبائل يا عيني على بيت مطور انجهر من هاي خبر الله يطبق يوم المصيب فنان جابوا الخبر ليلة النبي مع جبران قصموا زباهم جو فوق الهشل قدر بال الخلل كمشت عش العيال جمعوا يناريوه ينقش الدبا ديب دوما ليجل عن الدودة للعمطار طول هلق فنقلب الجمال أما الدوخ أما
1: صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هذه سنة بنام بلين يسغر عجيزة بلا غير طلاق هلا يقيل هذا ما رمان

أنا بنات والكالة بقول لا شارة وجاي بقبارة تدرن قنجلالة الكالة للرانة يروج شيء ماما من النباع البتر من بقني فيها من تبريه بيت جوكر خادم الخطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت تقني وليه شرك بالجامعة كرب ضيئة بوريه نيالي بقصوليه كمسون بديه بخير.

المدارس العربيه والفرنسويه اللي الكل على البدايه القرايه ككل قرايه عامه ده من هنا لقدام ده قدر من هنا اسبوع اسبوعين خلاص القرايه تبدا الكتابه تبدا بعد الكتابه كمان قرايه هذا كله الكتابه دي يعني تدور لها مستوى تدور لها شغل ها ما دام يا اخواننا اين ابهات الريال ده كل ما سنه الوليد قرا ما قرا كل واحد صغير قد تدور يمشي قدام بس تقول طنطا تسوي لها بلاتين يمشي قدام والله طنطا قريشات ولاد كي يودي يمتين كان يلزو يمشي قدام اللزين ده ما عنده نجح الولد كان تلزى لزان ده ما ينجى انت تخسر ها هو ما ينجى ويا أطل ذهابة الولد ده في صغرة منا مهم كي شفتك خلاص في القراية ما عنده نتيجة ده طوالي فتش لها خدمة آخر ودى في السوق ودى يسوي ميكانيك ودى يسوي خدمة كثيرة من يجي خشابي سواق أبرنتي ميكانيسيان بعدل ثلاجات يعني على إلكتريسيتي يعني خدمة كثيرة قاعدة كل واحد الولد كان شفته ما يقدر ما عنده نتيجة ده بدري بس ودى في صغرته بس خليه يعلم وبعدين ينجى في خدمة القاعدة سوا المهم ده النارم ده ما فيه فس النارم كما عنده خدمة ما أدري النارم كان عنده خدمة يعرف شغل عنده إلم ده الإلم ده إلم ده ولا إلا أمشي في البرو يوظفك يا خدمة خدمة ده أي ما خدمة أي ما خدمة خدمة ده كان في الأسبوع ترقى قروس كان في اليوم ترقى قروس كان بعد شهر المهم ده كان شغل كي تلقى لك فيها صرفية تصرف تقرب راسك تقرب أسرتك ده بس المهم هما دام الدايا أخواننا كل وقت خليه ينتبه الريال لما تلزم لزان ودوم عليه حسب مستوى يا أخواننا الساعة 8:13 دقيقة نواصل ضايم البرنامج

واللي بداها لها نحاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل برنخته مبرر من بقسم الأوروبي. أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 26 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميتو منا بعد قنوية سميتو بلغت ملادي والرسمية سميتو نشرة الأخبار دعايات وسيادة غاني مختلفة. في الطاولة الفنية عندنا محمود قصرة مع ناس الزملان القديم في جريدي الصنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمهم كثير. تجهيز وتقديم برامج كلمة صباح يوم دانا 75 دقيقة من قصرنا جريت أنا أونا ما من كرتيجا مانغاتو. تجهيز وتقديم هارون مصرحات. نخلو البكال للزميل تليم قاجي شان يتابلي كل برامج بكلام صارخ ونمجمينا راديو جيت في أمريكا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: دكتور. كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله البيبستيتياسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوغو سنترال ناس مدربين صحاليا قادين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان جدا وكلهم أجان سانتي كومينوتير كلهم أسيميو حركة نادم سبب شخورة بيجي بنادونا نجر بوتير نسوي انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمانا بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: يدير تسيطرتوا على الوضع. دكتور الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ماشي يسرتو خاصة للأوين بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفوا ما الضبان والشنور يشيروا بس يجيب علم صاحبه يما يمسوا يأكل ده كله خلي منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتنازل يأكل ما تغليه برضو ده البكتيري بكتور ده ممكن ده بس مزير ده وسع كناس بقدروا بتطبخوا له فرانشيمان ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون عن أنجمينا وعن البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا المي وصابون المي، كان سيرتو اللي ناسنا القاعدين في طرف اللي يكون شربوا المي عن البار ولا عن البير ممكن المي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبه لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بالمي وصابون، كان مره داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كثير كل ما ممكن نادم كوليرا مين قاعد لم ذاته ما عدل، بس من وين كان ده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الاضرار
0: العدوى تنتقل.
1: تم ده الكونسيه عندي نقدم للشعب.
0: دكتور المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كلك زير بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا أقول لك
0: صح.
1: شفت ستيونا علمي ده كان فاتر ولا بقي حسن العلاج له شنو المرضان بسبب أنين بين الدكتور بملا زيرو بيني أنا علمي ده
0: أيوة والعلم بيدفق من جلده بيني لو تكون صبوا
1: أنتوا كنوا صبوا بس نصبوا لا تيجي ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآبي؟
1: أنا كان عندي فيبريونس مقلنا لقد نتوال نديكله كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض الفيبريونس شليت تمشي فوقه بعدين إذنك والدماغ أسالتي وديت فعشون قيسيته تيالا مرادي كنت من الناس فقد منا هايين ماك وإلاجه كله منا هايين ماك لكن كان مايل أري أجلة الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفا يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل شتى في اللبناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللقيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه. أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة وادين دول كما شكل لما نخيت سده دم بكانو بار إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزري تجيبه ممكن بقعد فوق دم الفيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عنده حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لديني شفتي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: واي
1: اي سورتو العلمي علمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لاف بس
0: وهي هسه جات الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل
1: كثيرة الإجراءات دعنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لدي جاري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمعنا دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو و نيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا مي يوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خوم نظر بس ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبيرة تنا في فرشة
0: مركز الكبير
1: مركز في فرشة مهيني ده أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيله دي بريميكا لدي عشرة مرضى لك دي عالية في بكان فاتا عشرة كم لكي داك نرسول منك توقع منككي يغاني تفاوضة
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريمت تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورتي كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سال جيبريون وديت على خشمك يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيد واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب هذا اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يال دوك نوم ممكن بس يشعر ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان اللي ان شاء الله كان جاي بيقول التريتي عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتيما بإيجينيس زي بصور في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي بكام وقت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل الإيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يقصلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو الكاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة الكادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم بلا ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتله المرة ذات زي ما وريتها كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مراك من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيالة فوالا الإيالة ذاتك الدخل وربيت ده اللوم يخسر إيدينه بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرنشي
0: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر
0: صح
1: توالي يجرو في سان سانتي الغريب لو جيني شيلو ان شارج كان اخر دابا انكو كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدر يسوشي وزير دا يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون او غراف دكتور مي بالعلاج فاسيلمو اي سان سانتي واي
0: بكل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرج دا في تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف ناد الدكتور.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

السلام عليكم نايا ساكني تي من دي هاغا كركلا من دي ستيلو اند بانو رادي جارغا غنو جن ركل كل كتن انا برغم من نغو سن تر مي دري مي ومو سن جي مكن نكي انا رمس ين هاغي وراك كي او كا غا دو جي غا راكا مو لا رو بي دي بلا كمان دو ين كمان يتشالو رنغا رغم كو تن انا برغم من سن باي ترابا يوم ريغم تن انا برغم من نغو سن يوم مغم يونغ كي دي كنون دي كابين تكنيك اتا جي مو نكا سري متن انا ميام تشالو لو تكنيسيان دان مو دو مغان لونغي تشان غا محمود غسارا اي تون ما تشالو لا دغرم كي تنغي جارغا neki kambay be ko to nativité dayoyde day rayaje ko lay toran woli kete ngi akuray toran ngi chan nga mohammed idriss salé daran ngi ngi ngi ko ndo kabin technique ngi pran waray ngi ngi danten o toran lu dum ngi chan nga balwa subo ngi chan micro gapi habar ngi no sondo tala medrem yo chiringa waya ibrahim mamad bomi

السلام عليكم. سا وزي دقيقة مرتطو زي ساترونيك رادي تشات تترغيني سا وزي دقيقة مرتطو زي ساتروني مصرو برخزال فاي لارجو موكانيم داغانا مسكوري دقيقة دقيقة ما دو كورا براتندانو كجيكي دانو كجيكي اما دي منندرا غريدي سانفل چكانا شكر ترك كار ريجي دانتنا درم درو فاتمي مالاتو كي كابين تكنيك دي سانوي كرن كريو كار ميكرو دانا سالي محمد سالي ساگا کیسا وے کرن کرن گردے ردونے کے مرحلہ برا فتر کر سا وے کرن کریو

حقك المهيرودات المصافة يا حقك المقالات صافة يا حقك المقالات جرادة حقك المقالات برمريو حقك المقالات البرة حقك المقالات مرام دوافة حقا نوم جرجرتي المقال جرجرتي منقال طوميات منقال يوفيات يوبا حقا المقال عيد يوبا حقا من جرجرتي أنا حقا نوم طرنعرات كمناقا حقا المايرنات الكورتي ثلاثة قال ترنعرات المنوع مبين فتنتو ما يا هاجا قال مبين او يا هاجا نبتن بيزا او مري ما هاجا قال تن بيزا فتن يا هاجا رن موجينا الى بابا نصنع ماتيت الميلا بابا هاجا نمخلاتيت يا بابا يلوم زاوى غرد موجينا هذا ويا غمن مايرنا ملانا غرد موجينا انما تيلا غد ويا فيا الموين نغا غمن مايرتا هذا ريا غبن الكرمات وزارة يا قبل النبي أبا أي مالا دار ما قتي يا برناي زارة جو ما قلوم قلاتي زارة يا قلوم قل ممنت زارة يا قبل قل قرنت أي مالا دار ما قتي يا برناي ما بركورا قرن النقدي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنت وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهسا ما شاء الله البيبسيتياسيون ميتريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين هسا حاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصخ من الوصخ. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كما تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كما ماشي لدي ما تغسل يدينك بألمي وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هما المزيرة الثلاثة ده، بس انت كما طبقتهم ده شيء بيجيك ما في، وسرتو خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلوه، بس يجيب علمي صاحب ما يمصو يأكل ده كله خلي منهم. حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغلي يبردكم دليل البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشي ما يخافوا شيء مرض ما بمسكو.
0: دكتور، إتا كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكن وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن الألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مش وربيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير، كل ما ممكن نادي كولرا من قاعد على ملمة ذاتي ما عادلي، بس من وين كان عندها مرض داي الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيغة عندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شوي أعراض مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا. كان مرض ده كرباك ده في كلك زير بوديرك بوركوا باسك بصفي علمي أنا قلت لك
0: صح،
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بقي
0: حس
1: العلاج له شنو المرضان بسبب أني بيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي ده بس.
0: أيوة، هو الألمي بيدفق من جلده بيني لو تكون صبوا
1: أنت كن صبوا بس نصبوا لا ديجي ده علاج، ما عنده علاج آخر إسبيسيال، تونك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآفي؟
1: أنا كان عندي في بيروس ما قلنا الجهند ده طوال نديكله، كان لما استني ولا لما استيق طوال المرض على بيروس شيلي تمشي وقع، بعدين إذنك ما خسرتي وديت فشوف كيف سويتو تعال مالي كنت من الناس فقدي من نهيل ما في وعلاج كله من نهيل ما في، لكن كان ما يلأري أجل الموت كل ما بيدنا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق بدخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي أهل بسوق من ما يلوم في الوفرة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد إن دليل المرضى كل شتى في لبنان.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيزيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لي من أخيت سيدة دما بكانو بار إكسلانس حتى الخضر من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بنغور يجيبه لديني شفتيزي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضى يجيب له حصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: موين
1: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لا بس
0: وهي هسه جات مع الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
1: الكثيره الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنفات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل اللي اجاكن دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك دو بكره بدخل الله سوك ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن اجينا مي يوم اللي جينا بريمير كارد مرقنا خوم نظبز ولا دكاشنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب جايت من لابتان الكبيره تنا في فرش
0: مركز
1: كبير في فرش مين اذا اي مستشفى ده عندك كاباسيتي يشيل دي بريميكا لا دي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم لو كده نرسل لك تو كم ممكن كده يا جان باودا
0: دكتور الكوليرا ده تكو فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتضر كل الناس
1: اي زول اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في اي ان انفان ان فام ان هوم لما سال بيبريون وديت على قشم يمسكك
0: هلا العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كربنا دوم واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كربا اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس في شاك ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان بالليم ان شاء الله كان جاي بكل التريت عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريا نوتر اللي التريتما بإيجينيس زول بصوفي كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكل وقت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساقة ما بيسي لينا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم من ذلك يكون هامي دليل المرضى تقتله المرضى هذا زي ما أريد كما يسيل ذلك المي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كندور ناكلو المي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي ذا على بعض كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بألمي وصابه طيب ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيال فعلا الإيال ذاتك الدخل وربيت ده اللوم يخسر إيدين بصابه
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرنشي
0: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوه عن شارج كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسووا شيء وزول يموت دونك سي بور دير ان كونكلوجيون هو غراف دكتور مي بالاله فاسيلمون
0: الادويه
1: اي سان سانتي واي
0: لكل المراكز فوالا. الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرج دافع تمسك المرض خليه يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور
0: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكلوا الأكل الحامي والخضار كله نقسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامجنا الراديو تشات.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدنا نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدنا منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية 45 دقيقة، في الهندسة الصوتية المهندس سانوي، وعد وقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار يقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية الجديدة، ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي وفدا من المجلس الإفريقي الفرنسي العربي يقوده المنسق العام الدكتور إدريس آدم بريسنا، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المثمر بينهما في مجالات التعليم العالي والترقيات داخل الدول الأعضاء. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وتوسيع أفاق الشراكة الدولية والإقليمية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بمقر الجمعية وفدا من أعضاء المجلس الإفريقي الفرنسي العربي، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل البرلماني الثقافي والتنموي بين تشاد والمنظمات الإقليمية والدولية. وفد المجلس الإفريقي الفرنسي العربي الذي يقوده الأمين العام الدكتور جيمي كليمان باجاو والمنسق العام الدكتور إدريس آدم برسنا، يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالمين العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والذي ينطلق نحو شراكة بناءة في تحقيق التقدم المعرفي داخل الصروح العلمية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أكد بانفتاح المؤسسة التشريعية على جميع المبادرات والتي تخدم قضايا التنمية والسلام، حيث رحب بهذه الشراكات التي تعزز حضور تشاد في الفضائين العربي والأفريقي وكذلك العلاقات الدولية، وأشاد بدعم الجمعية الوطنية لجميع الجهود والمبادرات التنموية والثقافية التي تصب في صالح هذه العلاقات بين هذه الدول. من جانبه المنسق العام للمجلس الدكتور إدريس آدم برسنا أعرب باسم الوفد عن جزيل الشكر والامتنان لرئيس الجمعية الوطنية، وأضاف:
3: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا، فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية، فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى، ويضم العديد من الدول، هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة، وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
2: يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالم العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والمستقبلي الذي يصب في صالح الترقيات الأكاديمية عند الدول الأعضاء في المجلس الأفريقي الفرنسي العربي، حيث يسعى الباحثون في كافة المجالات على تزليل الصعاب وتقريب الرؤى بين الجامعات في العالمين العربي والأفريقي.
1: ترأس وزير الدولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتا كيوم بتنا، ترأس مناسبة تسليم شهادات للمتدربين البالغ عددهم 460 شاب وشابة خضعوا للتدريب حول عدد من المهن، حيث نظم هذه الدورة صندوق الوطني لدعم التدريب المهني. عبد الله هارون آدم.
4: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا من الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في 8 مراكز للتدريب بالعاصمة عين جمينة، وشملت الدورة عددا من المجالات المهنية المطلوبة في سوق العمل، من بينها الخياطة وتركيب الألواح الشمسية والتبريد والكهرباء وميكانيكا السيارات. وقد خصص هذا الحفل لتقديم شهادات نهاية التدريب للمتدربين إلى جانب تسليمهم معدات مهنية تساعدهم على مباشرة نشاطهم وتطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات على أرض الواقع. مدير الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني هامد يامودة جربو أكد أن هذا الحفل يمثل الثمرة مسيرة تعليمية وتدريبية شاقة، كما يشكل في الوقت ذاته بداية مرحلة جديدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستمر للسلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من الشباب محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاج يومباتنا أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة البطالة في تشاد. وثمن الوزير جهود الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني ومبادراته الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، داعيا المستفيدين إلى العمل الجاد وحسن استغلال المعارف والخبرات والأدوات التي تلقوها خلال فترة التدريب. هذا وتخللت المناسبة فقرات ترفيهية متنوعة شملت عرض المنتجات التي صنعها الشباب خلال الدورة، إلى جانب تقديم مسرحية جسدت معاناة الشباب العاطلين عن العمل وإبراز أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وبناء مستقبلهم المهني.
1: عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا مع لجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم في تشاد، وذلك للتقييم وتشخيص التحديات المتعلقة باللقاحات والحملات التطعيمية. نعمات حامد.
5: يعد هذا الاجتماع الثاني للعام 2026 الذي عقدته وزارة الصحة العامة والوقاية بتشاد للجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم، والهدف منه تعزيز قدرة النظام الصحي في تشاد ودعم توفير اللقاحات الأساسية وإدخال لقاحات جديدة بما يسهم في خفض وفيات الأطفال وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تقديم طلب تشاد في إطار مبادرة جافي أي بيت التطعيم، حيث تم استعراض السياق الجديد للبرنامج منذ عام 2018 والتحديات المستمرة المتمثلة في القيود المالية وزيادة الاحتياجات التشغيلية وإدخال لقاحات جديدة، أيضا حالات الطوارئ المتكررة. كما تم خلال اجتماع استعراض تذكير بقرارات اجتماع يونيو 2026 والذي تم فيه اعتماد الخطة الثالثة كأنسب خيار لتشاد من بين ثلاثة خطط، والتي تشمل حزمة لقاحات جديدة موسعة بإجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي الذي يغطي اللقاحات المضمونة والتقديرية والميزانية النقدية للبرنامج. وفي ختام الاجتماع ناشد وزير الصحة العامة والوقاية الشركاء ببذل المزيد من الجهود لتقديم المقترحات والدعم اللازم لإنجاح برنامج التطعيم، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين للجنة حتى نهاية العام 2026 لمتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال إجراءات تقديم الطلب.
1: بعد توقف لعدة سنوات تبعته خطوات حساسة متواصلة، يبدا الأمل الآن واقعا. جهاز البث قصير المدى للإذاعة الوطنية التشادية يأخذ طريقه نحو العودة إلى تغطية كامل التراب الوطني والإرسال حتى على المستوى الدولي. الاستلام الأولي لهذا الجهاز الذي صنع بدالاس في الولايات المتحدة الأمريكية كان من قبل الوفد التشادي الذي قاده الأمين العام لوزارة الإعلام رفقة المدير العام للأونما بوكر ساندا ومعاونيهم الإداريين والفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
6: تعثر قدرة البث الإذاعي في التغطية الشاملة للإذاعة الوطنية التشادية خارج وداخل البلاد منذ فترة طويلة، ناجمة عن تعطل جهاز الإرسال المتواجد بحي غريديا شاندفيل. ورغم المحاولات المتكررة التي يقوم بها مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما حالت دون أي جدوى، ولحل هذه المعضلة سنت الحكومة مشروعا جديدا لحيازة جهاز إرسال للموجات القصيرة بقدرة 100 كيلو وات مصمم خصيصا لتغطية موجة الإذاعة الوطنية التشادية في كافة الأراضي الوطنية بغية إيصال صوت تشاد إلى ما وراء الحدود. وعلى هذا الأساس توصل الطرفان ممثلي شركة كونتيننتال للإلكترونيات الأمريكية وأعضاء الوفد الوزاري المبعوثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتكون من الأمين العام بوزارة الإعلام والمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ومدير المبيعات والتسويق وأعضاء مكتب الاستشارة والمراقبة، إلى جانب عدد من فنيي الهيئة. وقد تم التوقيع على الوثائق واحتفظ كل منهما بنسخة من أوراق التوثيق. اختتمت مناسبة الاتفاق المبدئي بحفل رسمي بإحدى صالات الشركة تتويجا لهذا العمل الجبار الذي يمتد لسنوات ويمثل خطوة حاسمة في إنجاز مهام المشروع الذي يعمل في تعزيز هيكلة البنية التقنية للإذاعة الوطنية التشادية وتمكن التشاديين أينما كانوا وأينما وجدوا سواء داخل أو خارج البلاد من الوصول إلى الأخبار الوطنية وبرامج الإذاعة الوطنية التشادية عبر تردد 94.5. يضيف الأمين العام بوزارة الإعلام علي محمد نور بأن هذا المشروع يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مشروعه السياسي الثامن الذي ينص بتحويل تطوير البنية التقنية للإعلام. وعبر هذا الجهاز الإذاعي فإن الهيئة تقوم ببث الأخبار بكل مصداقية ونزاهة إلى المواطنين. وفي هذا الإطار نظمت الشركة دورات مكثفة ومتعددة بشقيها النظري والعملي لعدد من فنيي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري وتستمر من 15 إلى 28 من شهر أغسطس الحالي والتي ستركز في تعزيز كفاءة الفنيين في التشغيل وصيانة المعدات الجديدة وتفكيكها بالإضافة إلى إجراء اختبارات في آلات جهاز الإرسال الرقمي الذي يعمل في تحديث عملية البث الوطني. وهذا ما يلبي رغبات السلطات العليا التي تأمل في تزويد تشاد بأداء رقمية حديثة قادرة على دعم طموح البلاد في توسيع نطاق التغطية الإذاعية لخدمة السكان في مرحلة جديدة تتواكب مع عصر الرقمنة.
0: مع عصر الرقمنة وفي انتظار هذه اللحظات التي يتوق لها كل صحفيين بالإذاعة الوطنية التشادية وكل تشادين في التراب الوطني لسماع صوته أينما كان وأينما حل. في سياق منفصل نظمت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ورشة لتعزيز قدرات المدراء وضباط السجون وذلك حول حماية حقوق القاصرين داخل السجون. ترأس افتتاح أعمال الورشة مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل مباي جيغار نغانسادي فاليري. عزالي علومة.
7: يواجه القصر المخالفين للقانون تحديات كبيرة في السجون في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة وذلك بسبب ضعف إلمام مسؤولي السجون بالمعايير الدولية والافتقار إلى أدوات المراقبة الفردية. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل فمن الضروري تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في سن العقوبات في السجون. وتأتي هذه الورشة في ظل الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتعزيز قدرات المدراء المسؤولين عن السجون ودعم السلطات في تنفيذ نظام مستدام حول قضايا الأطفال يركز على إعادة الدمج الاجتماعي وتحسين عملية اتخاذ القرارات داخل السجون. في كلمته لافتتاح أعمال الورشة أمباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل ممثلا للوزير قال إن الالتزام بقضية حقوق الطفل لا يمر دون تحديات موضحا بأن الحكومة تسعى لجعل حماية حقوق الأطفال حقيقة ملموسة. كما أكد همباي جيغراه غارساندي فاليري مدير حقوق الإنسان أن قضية القاصرين المعتقلين في السجون ينص عليها القانون لكنه يفرض الحماية أيضا مشيرا إلى أن مدراء السجون لهم دور حاسم في الإشراف وتوفير الدعم الإنساني الذي يتماشى مع القواعد ومعرفة الإطار القانوني لضمان مراقبة السجون وحماية القاصرين.
0: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إيندية الشرقية الجنرال لونغار هوغوم تي إلي ميمو جيت لونغار حفل تسليم وتسلم بين الأمين العام للولاية الجديد حفل تسليم الأمين العام للولاية الجديد محمد صالح منابي. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. عباس أبكر مصطفى.
8: الأمين العام لولاية إنيد الشرق الجديد محمد صالم يناي يستلم مهام عمله وسط حضور الإداريين والعسكريين في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي. في كلمة له المندوب العام للولاية الجنرال غارهورنغومتي إلي عدد مهام الأمين العام الجديد الذي يتمثل في تنسيق الأنشطة وضمان تنفيذ السياسات العامة في سير الخدمات الإدارية بالولاية، مسلطا الضوء على مؤهلاته العلمية والمهنية وخبراته في مجال الإدارة وكفاءاته في تسيير شؤون الإدارية، فضلا عن التزامه بخدمة المصلحة العامة. من جانبه أكد الأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالم مناي أن توليه هذا المنصب لا يمثل مجرد وظيفة جديدة، وإنما مسؤولية تقوم على الصدق والاحترام، وحث السلطات الإدارية والتقليدية والدينية والقادة العسكريين على العمل معه بروح الفريق وتشكيل فريق عمل متضامن وقادر على الاستجابة للتحديات وخدمة ولاية إنيد الشرق والوطن. مؤكدا الأمين العام الجديد عزمه على أداء مهمته بروح المسؤولية والتعاون. وفي الختام قدم الحضور تهانيهم للأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالم الناي مع تمنيات التوفيق والنجاح في أداء المهمة الجديدة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
9: ترأس الأمين العام لولاية كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة وادي فيرة ليست كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة اختتام مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في الولاية ومواجهة انعدام الأمن الغذائي. النور أحمد خميس.
10: عامل مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في ولاية وادي فيرة على تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال تعزيز قدرتهم على الوصول إلى الغذاء وتحسين مستوى المعيشة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع نتيجة تحالف كل من منظمة مثلث الجيل الإنساني ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنفيذه بدعم من السفارة الفرنسية بتشاد. خميس جمادوم المنسق العام للمشروع شكر السلطات المحلية لولاية وادي فيرة لتنفيذ هذا المشروع. الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز ماي محمد أشاد بالأعمال التي نفذها المشروع، مضيفا بأنها تتماشى تماما مع السياسة الرشيدة للرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو. يؤكد هذا المشروع أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق نتائج مستدامة تعود من نفع على اللاجئين والسكان المضيفين على حد سواء. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
9: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج والتنسيق، وأستاذ يوسف محمد زين في الإعداد والتحرير والمتابعة، أحمد خميس جمعة في التنفيذ الفني، سانوا كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامجنا من القسم العربي للإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج نوافذ. خدمكم في الهندسة الصوتية سانغوي، أما هناك في طاولة المراقبة فاتمة. أعديت وقدمت لكم البرامج مريم عثمان ساكن. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
4: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
5: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
4: الحمد لله.
5: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
4: جميل.
5: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
4: جميل.
5: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
4: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
5: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل،
4: ولله الحمد.
5: وثانيا، النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
4: هنا في العاصمة الجميلة.
5: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
4: ما شاء الله.
5: وبعد الأنشطة، مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة
4: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
5: من الطالبات نفسهم.
4: جميل.
5: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
4: ما شاء الله.
3: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
5: نعم.
4: كيف؟
5: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
4: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
5: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
4: نعم.
5: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
4: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
5: بعد الاستفسارات يجي استفسروا، دايرين يعني ندرسوا معكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد، نفتحها ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
4: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
5: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن هنا لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
4: الله
5: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب. أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
4: يا سلام،
5: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
4: صحيح،
5: حبيت عشان نتطرق عليها.
4: صحيح،
5: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
4: صحيح، كما قلت الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلت نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
3: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
5: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
4: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
5: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
4: آمين رب العالمين.
5: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
4: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحو حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة خاصة التلميذة حواء.

0: العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، وأن إحنا مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دل الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلج القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتشجيعهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم في 23 ولاية والتشادية القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدانا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 26 شهر 8 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني النشرات الدعايات والأخبار سان ويكي وان كريو. في طاولة المراقبة مدام فاطمة ملاتو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتيجا بانغاتو كومينانا ديوزي ورندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشو نلقوا المجازين الأسبوع بتكلم لكم كيفية الملاقاة في مختلف اللبتانات في بلدنا تشاد، والبرنامج باللغة العربية. متابعة سعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة، وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
2: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بطريقة صحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
1: سووا لكم تحليل؟
2: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وقا برجع إن شاء الله التحليل بقى برجع اللي زرتها.
1: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوك ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان
2: سووا تحليل؟ أول استقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ذهب شغلي يومين والشيك الناقص كما شفته صراحة الحمد لله الأمور ماشية تماما إن شاء الله.
3: الله الحمد لله. جامي هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترالة، قالوا لي يقدر يستقبلوك أديل ويقدموكو، لكن المهم أنتون القطاكد وأنتون الأردناس بحين يبين الدواء ويجوا أتعوي ويبين. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا وما شاء الله قدمونا مرة تريهنا من مسكة الحمد لله علمت كده.
1: والمريض هو مردان بشين؟
3: المردان ده هو ده حسة قلبه، أول كده قام يقدف دم ويسبب دم، ده سبب البداية، وحسة كل قلبه ده قلبه زيادة، لكن سووا له العملية الحمد لله، سووا له دواء وكاسة فدا رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان مفتش الدواء.
1: وشنو أنت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
3: والله نطلب من المستشفى ده شيء كي الدواء أنا مدوز قاسي، بس شغل آخر ندرهم ينقصي لنا الدواء ده، بس شيء كي قال ينقصي لنا الدواء ده قاسي بدين، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرين.
4: الله الحمد لله، من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيقروزنا كله من جمنا أختيره الدكاتير واقفين.
1: أول كيف إرجانس قبل جيتوا؟
4: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوا في بلوك شقوها، من شقوها كان جابوه هنا.
1: ده كان كيف سووا له تحليل إرفو مرضى؟
4: أي سووا تحليل إرفو مرضى قبل شقوها.
1: لين بقى شنو
4: مرضى؟ مرضى والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
1: دول تقولي لمستشفى كي كان يدوزر يوفر لك شغل بدا لك قاسك؟
4: والله أنينا ريه هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك فيه، نعلم ترقد بخانوا في ليلة واحد تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يا يساؤلونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده نمتوك ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب2000 ريال يومية داو ينطق أردناس تبي هذا ما تجيل سليم مسكين. عشان شارج راس يوم أمي زي مشان كفينا 6000 قال على السرير، وين نقدروا أننا نعونوك في بيا على داو دول اللي كان تشلو ده نعونوك، وكل عصر في حالية ده أنتنا أردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا في سيدة ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلو 2500 خلينا كل ما قاعد يسود بس ده شارج ده أننا ما شفنا شيء. أنا شارو
1: تطلب مني
4: نطلب من حكومة ولا من الدكاتره؟ يا شكرا لهم كثير، نار من تكم مردان من جيري عالجوك كم بحق كل عالجوك ده محلو بس ندوره ده بس وافكين في راسنا السيدة.
5: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني احسن من اول بكثير، لانه حتى في بدايه مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرفوا على الناس الزايره لسه الدابه يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحه كده مكتوب عليها توجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مره واحد عشان الناس الدابه جاي كمان يعرفوا كله يجي لهم يوجوهم، شايف انه احسن بكثير من اول ما شاء الله. كان جده اللي ما وصلت كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك ان شاء الله.
1: وانت مريض ولا جبت
5: نادم؟ لا انا جبت نادم ان شاء الله.
1: ان شاء الله استقبالهم كان كويس. كويس.
5: لا الاستقبالهم كويس ما في أي مشكلة الصراحة. استقبال رائع جدا يعني.
1: مش الضمان الاجتماعي.
5: لا لا نحن عايز جدها بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
1: ما عندنا ضمان اجتماعي دي كفي 100% ولا عندهم نقص؟
5: لا لا بنت كفي على حسب الميزانية حقهم الموجود 100% يعني. نقص ديسكاو ما في نقص ما شفت.
1: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر
5: لهم؟ والله نتفضل انه إلى الآن بس يوفروا الأشياء المهمة الرئيسية برغم انه موجود مثل المختبر والإشاعة ويكون الخدمة خدمات سريعة بدل ما يكون يعني تلقى أو نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبة للتحاليل أو بالنسبة للإشاعة لما واحد يجي يقول لك تعال بكرة أو بعده أو هنا يعني يكون خدمة سريعة وخفيفة. ده نتمنى إنه الإدارة يعني لأن المواطن إنه يجي من بلد ليجي من محافظة تانية يجي من منطقة آخر تيجي تعمل تبغى تسوي راديو تيجي تلقاهم الإشاعة يقول لك والله خلاص حاليا ما في فرصة مقفلة وبكرة أو بتأخرات زي ده نطلب من الإدارة إنه يحاولوا إنه يخطوا الفراغ ده.
6: اليوم عندي 4 أيام.
1: إذا مرضتي شنو؟
6: مرضي السكري.
1: سكري ده من طول ضربات الالتهاب.
6: إلا سنة ونص.
1: سنة ونص ما تعبت قبل جيت المستشفى؟
6: المستشفى ده مشيت أول يومين بلالة العام ده وقبلت السنة كلها درد ده كلها جيت آتية تمشي شهرين وغشية عافية قبلت يبقى أنا قاعدة في العراديب وأصدق ده مالي عوارة في الأصعدة عوارة ده تعباني وراسي قصتها جيتيني ده عندي 4 يوم ده.
1: وجيت استقبلوك كيف ناس من اللبنان؟
6: استقبلونا يا دينا وهي دخلونا في اللبنان.
1: وليك دواء ناس شيء آخر ليه؟
6: لا لا شيء عافية.
1: دواء وربطوك ناس جيدين كم يوم ناس هنا؟
6: عندنا 4 ليالي هنا. ها.
1: ليه وليكين كده مسؤوليك دواء بس ولا؟
6: دواء بس بغسله.
1: هذا شيء حصل في الشارع.
6: شيء عافية.
1: شنو تقولوا قرب كمان المستشفى تسوله؟
6: المصاريف دول ده مقصرين والفي ايدنا كمرق خلاص صافي 4 يوم ده الفي ايدنا مرق مرة واحد
1: وهم الاثنين دي مقصروا لكو شيء يساعدوك فوق
6: انتوا اللي فيك مصاريف الله اكل الله كده الشيء كله ما انطونا وما وصفونا بشيء.
7: والله استقبلونا كويس انا يجينا دمنا متيمان عندنا اسا 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلونا كويس مرة واحد وعندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع اخيدة حسا انسجبنا صدر ده اندوي قال الجاس هذا قرر الدواء وقال بسولي عمليه بجبد الخوام لكن لسه ما جونا قال بجي لكن لسه جيانك ما جونا على قول المدوس مره خلونا
1: من ناحيه الماديه
7: والله الماديه اخر شيء شيء ما في قال الدواء ده قررنا بس نبيع عسك وعسين 15 قررنا بس نبيع طوالي ما نقص لنا اي شيء والله المستشفى ده يعني دول اليوم شيء في جيده من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي قولي ذاتك قولي خلص مننا ناكله فوقا والدواء فوقا ده حقنا كله كمان لا بس نامكن منين كله كمان ما عندك ونالبك مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج نالبك يا ضل حاصل.
1: مستمعين ومستمعات الكرام سميتوا آراء أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المرضانين في المستشفى المركزي نسمو
8: هانجين غاروم
1: رئيس هنا القسم من الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي يعني نجينا دا ندورو تعرف للجمهور كي مرضانين دقات استقبلهم
8: استقبال لا يبقى كان عندنا دا مش للعلاج معناتك اليوم المرضان جاء واستقبلته كويس يعني أدو يقول لسه ما أنت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي يعني لسه انت كمان انت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلبه راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصوله تحاليل دول وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين هج فوق انا في المستشفى ده يعني نشوفه مش يعني مكان ما ناس بيجوا فوق كتير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش والاستقبال ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويس معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيجيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المردان كله جايب على المشكلة والجاي ما يكون جايب رايته لكن الناس بوجوا قرب 10 ولا شنو ما المردان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بقول له يا قرد ساكت بدكشو بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل ده يا دكتور وانا نشوفه ما كانوا قاعدين كالناس بفكر بشوف يعني المردان كان جاي زول واحد بالبيت بدخل معي في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد دخل والتاني جا قايم معي الواحد قايم مردان وواحد بمشي بيجيب الادويه وكده يقل لنا الشيء الشاهد لكن الناس بيجوا كده وكثير في المردان كان جابوه تعبان زيادة ده الناس يعني جارين بدوكشي بس الدكتور شيفا ده شوي كده والله بدوكشي لا جاي من مشاكل الدكتور بدور لا راح عشان مستقبل مردان ده براح قف بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول أقول بقدر بيجزمنه وبيشوف شنو المشكلة اللي جابها فوق دافع أنا المردان ساق وأنا الأكسيدان كمان منا الأكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى أكسيدان مني نقد أكسين ده بدوكشي طول الفقاس ما درب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء وايد فيه يعني القرون لنا ورنا لفير روش جون نوار يعني فيلا يمكن أن يكون مرضان دجا والآخر دوايد دي يرجان من الآخر ما يرجان دجا أول بعد من جاء أول هو شفت هنا ده ما يرجان زيادة وشفت الجد تاني ده يرجان وخلاص من قالوا لك أنت الجد تخليه تشيل اليرجان بعد ترجع عليه كان زميلك واي آخر جاي كل تكلمه جاء وفقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويس ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتو خطأ للدكاترة ودكاترة كل بنتو خطأ للناس وكل سوء تفاهم يعني جهل بس جهل وطريقة ما تتفاهم فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال
1: وفي حالة طوارد مش النادم كان تعبان جدا قد استقبلك
8: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بلانقردية قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جاءوا نأجزمينه ونشوفوا شغل نسو كثير بكان واحد ده بس ناجي الأحل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدخل ولا كان ماك شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتو لي الدكتور كبأكد شغل لما أي واحد بأثر كوا الدكتور كل بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بودي بالصلاة ودول كان بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث بربر جاء واحد جنازة كله بيشروجوا بعدين بيجوا لنا من برا كبقولوا إرجانس بدول ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي جد الدكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين يدور ريابت بمش هذا لا مشكلة أنا كما كان إنه نستقبل كمرضان تعبان بيجي أولا شيء نشوف التنسيق قوي شنو نشوف ونأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجي تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر قام طلب زيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إنه التنسيق
1: والناس قديم بسوي إشاعة يقولوا قال كنادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلقوا ليه ألمي وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
8: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني ناس ما بفهموا على جلوكوز اللي بقوله ده سي زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نين الناس اللي عندهم سكر كل مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده أقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذاته كل ما بيشال زول إن السكر بيجي ننتو سكر في ننتو سكر سكر بقوله ما بعلقوا له ما بأكل له كتر إن السكر وش إن ما يصير هسا كان نادم جاف التواري نأكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوسب لنا بكونا نادم دجرة والله سكر سكر ده إن ده له علامات فيها طبيب كي كان جيت في راس المرضان نتعرف فيها علامات لا نقدر نفوسفه كمرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول نسوله زول كان جاء بقول لكم من دم انا حد ما بيشيس نصالومنا تاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بيقول له ريديتير ده في ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك انينا من فحصنا اولا شيء بيجي دانينا الكاتيتر ده نشيله نقول له افواد السكيورتي الفواد السكيورتي ده تجور اننا نشيله بالصالي والناس ما بعرفوا الجلوكوز وينو لقدنا ندرب وينو خطينا ده السكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا انا مضايق زول عنده سكر خلاص بمشوا واحد كم فينا ما بعرفنا عنده سكر من جا هو ارتسينا التسك السكر ما عنده اللوكولا السكر ده خلاص مشاكل ترى ما بعرف قدر السكر ده واحد بيقول لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطوره قبل الزياده
1: يعني نقدم في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكم اول نادم يجي سواين ده اسكي ببلاش زمان كده وهسه كده
8: والله ادويا بقولوا ادويا انا الجراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الجراتيتي كقاعده في رفي الجراتيتي ما قالوش شنو الجراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الجراتيتي ديفرنا قال السيزاريان التروماتيسم كرانية ومارسور دي سيربان دول كله وروه وعنينا في جراتيتي كل عندنا كيت اللي بقول له كيت انا لا بارول يعني ده انا المرض بطني وعندنا كيت يقول انا درين توراسيك زي الناس كان تعنوه ولا شنو يمكن بدوسوا لها التيو ده هني بمرقو وعندنا كيت اللي بقوله كيت انا الفراكتور الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله بشنو يعني الجراتيتي ده جاء والدواء حق الجرى بقص اي زول بايتاب حق الماشي فوق زي الناس بقولوا جراتيتي ده جراتيتي موجود واحد بجي بشغل كورسير ساكت ده في الشهيده مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بجيبه سنتر سنتي دول لا تشيما دول بسول والعالم كله هنا سنين في الشهر نسجله تقريبا 3000 المردانين يعني ما مش للزمن ان جمعنا وصى بيجي وسي واي مردان كان جاي بيقول انا ندور ماشي الا لبتان للسنترال
1: مين ناس لقينا مرضى ويدين استقبلنا مقعدين يشكوا يقولوا قد دواء قاسي
8: اي كلام الدواء قاسي ده ما ده التعدين كله مبرور في عندنا الدواء اللي بيقولوا البرودوي دي سبيسياليتي الدواء برودوي دي سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطه كان نقطة كل إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده والثمن ده معول كله الفارماسي الكبير مثل السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرة دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برة كان تمشي كله تشوفه أدوية نام كله دوام شكش أي واي جاب يسي حقه لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بيشيفة لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هنا ده كان نادو شاف الدواء ده جوا هنا وجوا البرة ما سوى عشان الدواء هنا يقول البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن ما برودي سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تم تلقينا كنكون ب 600 ريال بل. يعني الدواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلامه ده ماسا وفي ناس بمرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعديه ما هم بفتش قال كان مشيت فكان انا شكود البابام بشول بعدين نبام بشول من الشو الدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا اننا نطردهم يقبلوا لكن مثل الدريب دول وكان ما تقدر تعرفه ونادوا عند مردان وشال الجابه والسيتياسيون انا تعديه ذاته كلها سال قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بي الدواء ذاته كل قانون سبلين صعب واجب يقولوا دواء خالي لهم ده سهل لكن كم حكومة صار جودة للناس يعني سوق المثل السيروم صالح دول ده يعني أي بلد بقدر بيصير السيروم صالح كان صعب بقى سهل لسكان عشان بلغوا
1: في بعض المرضى قاعدين بيجي من ولايات وويدين قاعدين هنا كلهم قاعدين تعاملهم سوا ولا أنا ولايات قاعدين تخففوا لهم شيء
8: والناس اللي جايين من برا والجايين من داخل ما يعني كلهم نفس الشيء ما بوصف شنو بوصف في أمراض وانينا عندنا هنا يعني اليوم كان في تشاد هنا كان اليوم قلت لنا في شيء هناك ده قاعد ساكت يعني الما مردان كل بقوم بجاري وجاي سوق النسوف في الجراتيتي ده الناس ما بعرف ديبانس زياده ما هو الديبانس كان قاعد الناس لا بلمس في بيجينا الفانكشنال المستشفى وان عندنا سيرفيس خاص البقول له سيرفيس سوسيال السيرفيس سوسيال ده اننا نادي ممكن جه شفنا كتبنا له الدواء مشى با تجي واحد جابا نقول له عقينا شنو الحاسي بقول له انا ده مش ريال ما عندنا اننا نسوى انكيت فوق ونديكلاري ومع ناس انا سيرفيس سوسيال بجو بي سانسيبليزيو نسوى لي انكيت بخط ما عندنا كاش سوسيال الاوبراسيون هسه في بكان هنا هسه ناس باجو يقول وين الجراتيتي ده في الارجانس نادم بجاو يشوفوا في العمليه ده الاوبراسيون ما بكفي الاكت ساكت مالجان الاوبراسيون في الارجانس سي غراتوي زول بقول بجا في الاوبراسيون الاوبراسيون بروغرامي لو وش كنا بروغرامي بشولا تحليل او شنو بشولا اوبراسيون بروغرامي يعني في سيرفيس يمشي كافي ويمشي يسول لكن الاوبراسيون دورجانس تو كا دورجانس على بشولو في البروك ده مالجان سي ما بكفي
1: شنو اخر كلمه تقدمها
8: والله كل ما نكلم زي ما قلت كلمه الاستقبال ده يعني ندورا يعني انتم ناس على راديو تلفزيون كل يعني تسوي طويه للتعدي ما لا تسوي طويه يعني كم يجي في المستشفى قال لي يجي واحد اثنين الباقيين كيقعدوا برا من المستشفى كله ما الصوبات فيه يمكن نكون ناس بيقولوا قال كي انا جايين نساعده نادم القائد ما نقدر ندارهم لكن الزياره ما بيمشي الزياره بوجو بيشيلوا امراض كل كثير هسه كم نكون وقت صوت التور ده تشوف الناس مصابين بس قاعدين باكل والمرضان ما باكل اليوم كان انا ما بقول لك خد سفره قدر ده بقول ما بيبي دواء للمرضان كمرضان ما باكل الناس بخط السفره وبلهم احنا خايفين لهم هم هسه المرض بقى لنا كثير ده كثير بوجو بيشيلوا المرض في المستشفى دول يعني ميكروب كتير ده بيشيلوا من المكان ده وبودي في لوب الهلي خلي الشعب شيء يفكروا ده بوقفوا منهم العمل ده كم دور بصاد النادم ده سيل الاكل بسفره ثلاثة أربعة جيبة ده يمكن 100 ريال حقك ده انتيت للمردان يستري فوق مويه بشرب كل احسن من بوجو وبلمه الوساخه ذاتها كل المرض الوساخه ده بيجيب لنا المبعوضة وبيجيب المشاكل في البلد ده
1: شكرا أسعد المستمعين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معاكم في التسجيل أبو بكر محمد عمر وفي إعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد ودمتم إلى رعاية الله وحفظه وشكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: والدلوانا لباس الرجال مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة الله لك درضي
1: مستمعين سمعت راديو تشات في أي مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقر لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم السيد محمد أحمد عند بكان في كارتيا انقابو سكسيون 3 إيدو 136 لو 6 علي أسمان كارتيا انقابو سكسيون 3 إيدو 136 لو 8 محمد صالح معاتي كارتيا دبازين سكسيون 2 إيدو 86 لو 12 كبرى آدم يوسكومي عند بكان في كارتيا غوي سكسيون 2 إيدو 171 لو 19 21 عبد الله الحاج احمد عند بكان في كارتيه كركانجيري سيكسيون 1 يلو 13 لو 18 السيد عبد الله علي احمد عند بكان في كارتيه انغابو سيكسيون 1 يلو 91 لو 12 عبد الكريم محمد اساخه عند بكان في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 سليمان نازورغان عند بكان في كارتيه رنغاجي سيكسيون 2 يلو 26 لو 11 واخيرا عثمان حسن كارتيا رنغاجي سيكسيون 3 يلو 18 ولو 12 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. الكوميتي دي كريز انا سوق المحنه القاعد في كارتيا لاماجي بطلبوا من كل الناس اللي عندهم البكان خلي بمشوا باوراقهم الرسميه من امباكر الخميس بفجر الساعة 7 سوا بمشي بقيفو في السوق عشان في خبر كلام مهم بقولوا لهم حضوره مطلوب وأي غياب ما مسموح. اللجنة كوميتي دي كريس أنا السوق المحنة قاعد في كارتيه لاماجي بطلب من كل الناس اللي عندهم بكانات هناك خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية من أمباكر الخميس الساعة 7 الفجر بمشوا في نفس البكان أنا السوق لأن في خبر كلام مهم بقولوا لهم حضوركم مطلوب بالهين وأي غياب ما مسموح. تبلغنا 40 طه هارون جيمي بلا ما هارون آدم جيمي ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوم المرحوم أبوه مفكي هارون جيمي الصدق تبقى يوم الجمعة أم بكرة في كارتيه ديجيل زافاي قريب من سوق السوق البقر نكرر طه هارون جيمي بلا ما هارون آدم جيمي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صرغ إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم فكي هارون جيمي تبقى يوم الجمعة أم بكرة بعد الظهر في كارتيه ديجيل زافاي قريب من سوق البقر. واصل بالبلاغات. المدير العام أنا السي بي إس بطلب من الريتريتي بكون الكفين أنا البنسيون تروازم تريمسر عن سنة 2026 ببدأ يوم 31 شهر 8 الفوقنا ده وده ببدأ في كل الأجانس سينة في نجمينة مثلا في كارتي شاقوة فرشة وفي المدن كمان مندو سار بونغور بالا بونغور مونغو وابشي وللناس المرضانين ما بقدروا بتحركوا في نجمينة بمشوا بكفوهم في بيوتهم وده يعني ده بدأ من أمس يوم 24 أوت 2026 والناس الأقابة كمان بكفوهم حسب الجدول البرنامج أن نقول لكم سيري 0 1 و 2 بكفوهم يوم 31 الجاي سيري 3 سيري 4 و سيري 5 بكفوهم يوم 1 سبتمبر شهر 9 يوم 1 شهر 9 2026 سيري 7 سيري 6 7 8 بكفوهم يوم 2 سبتمبر 2026 سيري 9 وكل الناس المتاخرين ومن سيري زيرو لحد سيري نف بكفوم لتروا ولكات سبتمبر 2026. من ناحية تانية الكفين كمان الناس بكفوم من في البنك كمان بمشوا بالريليبي حقهم وبصفوا الكارت دانديتي والكارت بانكير. فالمدير عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب الفكرة السمحة عن كل الريتريتي الساعة 7:10 نمشي لمكنة الفن بعد دقيقة تلقوا الدعاية كابي تكنيكا.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنا تشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأجل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. أريكاش المراحنة متاحة للجميع.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هيلي تلقادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية نعلم يوم الأربعاء 26 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كان يستقبل اليوم الصباح في القصير هنا الديمقراطية الأعضاء هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار. الأعضاء هنا المجلس دجو يقدموا المؤسسة للرئيس هنا الجمعية الوطنية. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان رأس لما الصباح في وزارة هنا شؤون الخارجية النهاية هنت العمال هنا التدريب النظموه للشباب. وراديو تشاد قريب إن شاء الله تنسمع في الموجة القصيرة فالآلة انت المكنة اللي بيسموها إميتر هنا الموجة القصيرة لصالح هنا الإذاعة الوطنية التشادية الموجودين كان استلموها مؤقتا اليوم الصباح في مدينة هنا دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسمع أخبار أخرى. الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل اليوم الصباح في القصير هنا الديمقراطية وفيت هنا الأعضاء هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار كافاق الله وفيت دا في رأس الأمين العام هنا المؤسسة وكان جاب قدم للرئيس هنا الجمعية الوطنية المؤسسة هنتم خلينا نسمعوا لإدريس أدم دا الأمين العام أنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي ورنا هدف أنا المجلس هنا.
2: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية. فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى ويضم العديد من الدول. هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
1: الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان رأس لوم الله صباح في وزارة هنا شؤون الخارجية لا نهاية هنت العمال هنا لا تدريب النظمو لطماني مراكز هنا تدريب هنا الشباب المشروع دا كان جنبية صندوق الوطني لمساعدة هنا التدريب المهني فونب. تفاصيل الخبر نسمو مع حسن موسى حسين.
3: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا في الدورة التدريبية اللي كان نظمها الصندوق الوطني عشان يدعموا 8 مراكز حنت التدريب بالعاصمة نجمينة. الدورة دي بقى شكشك في كثير من المجالات

0: عشان تساعدهم في الخدمة اللي كان عمله في الدورة دي. كان للمدير عن الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني حامد ياميدو جربو قال الحفلة دي تمثل ثمرة حين التعليم والتدريب الشاق ويشكل مرة جيدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وزاد في كلامه المبادرة دي تمثل أهمية كبيرة للسلطات العليا عند البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الكان طلب من الشباب خليه يكونوا الدينما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. كان من جانبه وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور ستاغيون بيتنا بيني قال المبادرة دي تدخل في إطار عن البرنامج الحكومة في مكافحة هنت البطالة في تشاد. وشكر الوزير جهود القادي قنبية الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في المبادرات القاد يقدمها للشباب وطلب من الناس المستفيدين خليه يقوموا بالنية بالمعلومات اللي كان لقوها في الفترة هنت التدريب. نذكركم في نهاية هنت المناسبة عرضوا الأشياء اللي كان قدروا أدلوها الشباب اللي علموها في الفورماسيون وقدموا تياتر يتكلم الشباب ما يعرفوا الخدمة والألم والخدمة عشان يبنوا مستقبل جديد عند مهنة هنت الخدمة.
1: حسن موسى حسين اللجنة هنت التنسيق بين الوكالات هن الكادر هن البرنامج الموسع هن التطعيم قافي ستة اللجنة دي كان سوت الملمة هنت التانية لوم الله صباح المناسبة بقت في وزارة هنت الصحة العامة ورأسها الوزير عبد المجيد عبد الرحيم الوزير هن الصحة العامة المناسبة بقت بحضور هن الشركاء الفنيين والماليين مصطفى بشارة محمد.
2: الاجتماع الثاني لسنة 2026 نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية مع اللجنة التنسيق بين الوكالات ليدعموا التطعيم عشان يقووا قدرة عن النظام الصحي بتشاد ويوفروا الدواء ويجيبوا دواء جديد وده يساهم في قللين موت الأطفال ويحسنوا الصحة الوطنية. والاجتماع ده سووا ليناقشوا قدمين طلب تشاد في المبادرة غافي التخدم في التطعيم وعرضوا الوثيقة الجديدة للبرنامج من سنة 2018 ويشوفوا الصعوبات المستمرة في المال وزيادة الاحتياجات عن الخدمة ويجيبوا الدواء الجديد وكمان يشوفوا حالات الطوارئ الدائما يتابعوها. وقت الاجتماع عرضوا وذكروا بالقرارات عن الاجتماع يوليو 2026 ويعتمدوا فوق خطة الثالثة التخلي بلدنا تشاد تكون بين ثلاثة خطط مثل جايبين الدواء الجديد التكلفة حقها 150 مليون دولار أمريكي ويخط الدواء المضمون والميزانية المالية عن البرنامج. وفي كمالان الاجتماع حجة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد للناس البدئمو خليه يخدموا كتير عشان يقدموا المقترحات والدعم ليكون البرنامج التطعيم ناجح. وقال الوزير يسووا اجتماع اثنين للجنة في نهاية سنة 2026 ليتابعوا نفذين التوصيات المرق فوقها ويكملوا الإجراءات عن الطلب تقدم بلدنا تشاد.
1: مصطفى بشارة محمد الوزير هنا استصلاح الأراضي التمدن والسكن محمد السليك حلاتة قائد من أمس في مدينة مونغو عاصمة هنا ولاية جيره وهناك كمان سوى ملمة هنت خدمة مع المسؤولين المحليين وفوقها كمان بعض الأرام بما يخص الإدارة انت البكانات الأراضي اللي بسموها الريزيرف هنا الدولة. طيب لكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. حفلة هنا استلام بطريقة موقتة هنا مكان بسموها إميتير هنا الموجة القصيرة لصالح هنا الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي. المناسبة دي كان بقيت لهم الله صباح في مدينة دالاس دي في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة هنت الإعلام والمدير العام هنا الأونما وكثير من الشخصيات. حج حوا حبيب عمر.
3: التشويش أو القرقشة هنت الراديو تشاد في سماعة كان في أنجمينا ولا برا ما بنسمي أديل وفوق التشويش أي قرقشة ده عند وقت طويل وهو قائد بالحالة دي والسبب حن القرقشة ده

0: من المكان الكبير القاعد في جريديا سانفيل بكان مكانات الكبار والسلوك الكتار يا اتقطلت ما بتقدر ترسل الصوت أديل للمستمعين. في دا حاولوا كثير من المسائل هنا الأوناما ليأدلوا المكانة والمستمعين يسمعوا الأخبار أديل، وللأسف ما قدروا أدلوها وليهلوا المشكلة هنت القرقشة في الراديو هنا تشاد. الحكومة هنا بلدنا تشاد شرعت مشروع جديد لتؤدل المكنة عشان تقدر ترسل الصوت لمسافة طويلة بتتقدر ب 100 كيلو وات، ده خاصة بخطي الراديو في كل التراب هنا بلدنا تشاد. والمكنة دي تقدر ترسل الصوت هنا الراديو والناس بسمعوا أديل لحد برا من الحدود هنا تشاد. وفي دا مضوا الطرفين في الاتفاقية الكان بيجت أم بين ممثلين هنا شركة كونتينالتال الأمريكية مع الأعضاء هنا البئسة الجو من أمريكا الفراسم الأمين العام هنا وزارة الإعلام والمدير العام هنا الهيئة الوطنية البسمعوها والبشوفوها ومدير هنا الدعاية والإعلان وأعضاء هنا مكتب الشورى والمراقبة وعدد كبير من المهندسين أي التكنيسي هنا الهيئة ومضوا في المكتوب هنا المضيان، وأي واحد من الطرفين شال نسقة واحدة. نذكركم بكونه كملت مناسبة هنت المضيان بحفلة رسمية سووها في الصالة الكبيرة هنت الشركة، ودا لعشان يهيئوا الخدمة البتخدم لسنين، وده بيمثل خطوة مهمة في إنجاز هنا المشروع البخدم في قوين القدرة هنت المكنة الكبيرة هنت الراديو تشاد. وبمكن التشادين يقدروا يسمعوا الراديو أي مكان كان داخل في أنجمينا ولا في الأقاليم ولا في الهلال البرة وحتى برة من الحدود هنا تشاد. يقدروا يتابعوا راديو تشاد في موجة 94.5 ميجا هارس. في دا زاد الأمين العام هنا وزارة الإعلام علي محمد نور قال المشروع دا بدخل ضمن الخطة الاستراتيجية هن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بإتنو في مشروع السياسي الثامن البقدم وبطور البنية التقنية هنت الإعلام، ودا بواسطة هنا المكنة هنت الراديو. وأكيد الهيئة هنت الأوناما تقدر ترسل الأخبار بمصداقية ونزاهة للمواطنين المستمعين. وفي الجانب ده الهيئة نظمت دورات تدريبية كثيرة بجانب النظري والأملي، وده لفايده هنا عدد من التكنيسي هنا الأوناما بدوا في الدورات من يوم 15 لحد يكملوا يوم 28 من شهرنا القاعدين فوق. والدورات دي بتمكن وبتساعد التكنيسي الفنيين هنا الأوناما ناما ليزودوا كفاءتهم في الخدمة هنت المكنة والمعدات البخدمو بيا في الراديو. إضافة لدا يعرفوا الرقم هنت المكنة الجديدة البتحدث الخدمة وبتساعد في الإرسال، ودا البلب رقبات هنت المسائل الكبار وبتخدم بلدنا تشاد بالخدمة الحديثة. تقدر توسع الإرسال هنا الراديو البسمعو السكان ليلقوا الأخبار في كل التراب هنا بلدنا تشاد وبرا من تراب هنا بلدنا تشاد، ودي مرحلة جديدة بتواكب العصر الجديد.
1: أجهو حبيب عمر، آخر خبر انفتحت اليوم الصباح في أوتيل هنا الصداقة هنا في العاصمة جمينة البداية هنا العمال هنا الورشة هنا التدريب لعمال هنا الإدارة هنا السجون. الورشة دي كان قامت بتنظيمها الوزارة هنت العدالة بالتعاون مع منظمة هنت اليونيسف. أزي العلومة
2: في مدة هنا 3 يوم المدراء والمسؤولين هنا السجون بيناقشوا كثير من التحديات القاعدة تواجه الأطفال العمرهم من 13 سنة وأقل من 18 سنة وقاعدين في السجن، وده عشان يعرفوا الظروف هنا كربانهم، لأن كثير من المسؤولين والمدراء هنا السجون ما بعرفوا النظام الدولي هنا السجون ولا بعرفوا حقوق هنا الأطفال. والورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقووا قدراتهم ويعرفوا ينفذوا العقوبات في السجن. الورشة دي كان نظمتها منظمة هنت الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة هنت العدل، وده عشان يقووا قدراتهن المدراء والمسؤولين ويدعموا الحكومة في تنفيذ هنا النظام المستدام لقضايا هنا الأطفال ويحسنوا عملية هنا اتخاذ القرارات والدمج الاجتماعي. في الكلمة كان قدمها أمباي جيغراه غارسن دي فاليري مدير هنا حقوق الإنسان كان مسلاها لوزير هند العدل، قال الالتزام بقضية هنا حقوق الطفل ده قاعد بواجه حنبولات كبيرة. في شاندا الحكومة هنجاد قاعد تخدم في الليل ونهار عشان تحمي حقوق هنا الأطفال. أمباي جيغرا غارسن دي فاليري زاد في كلامه وقال القضية هنت الأطفال البمسكوهم في السجون دا نص عليها القانون، لكن في نفس الوقت القانون فرض حمايتهم، وأكد بكونه مدراء هنا السجون عندهم دور كبير في مراقبة وتوفير هنا الدعم الإنساني للأطفال المساجين، وده ما ببقى إلا بمعرفة هنا القانون البضمن الصحة والحماية هنت القاصرين.
1: أزي علي ألوما زي المستمعين في الاستوديو لنا الساعة 7:30 دقائق بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي كان يستقبل اليوم في القصر هنا الديمقراطية الأعضاء هنا المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للكبار الأعضاء هنا المجلس دول جو كان يقدموا المؤسسة لرئيس الجمعية الوطنية. الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاكا يومبتنا بني كان فتح رسميا اليوم الصباح وختم اليوم الصباح في وزارة الشؤون الخارجية، ختم الأعمال هنا التدريب اللي كان نظموه للشباب بما يخص الخدمة. راديو تشاد قريب تنسمع في كل الأراضي الوطنية، المكنة اللي بيسموها إميتر هنا الموجة القصيرة، المكنة دي كان سلموها بطريقة موقتة للإذاعة الوطنية التشادية المناسبة قتلهم الصباح في مدينة دالاس ده في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور هنا الأمين العام هنا وزارة الاتصال والمدير العام أنا الأونما. وسموت أخبار أخرى لنشر الله كان كتب لكم مصطفى بشارة محمد حسن موسى حسين عز على علومة وحجها وحبيب أمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنويك ويانكريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين سمعت راديو تشات، بعد ما سمينا نشر على الدارجية وسمينا شوية من الفنان موسى ودات الله دائما بغني لنا بالحلا والفرحة بين البقارة والحرتين، دول كانوا تشاديين، أمهم واحد وأبوهم واحد، كلهم تشاديين، دين ده غلة ودين ده لبن، عاشوا سنين قاعدين سوا، أمهم تشاد وأبوهم تشاد، ونتمنى من كل السيادة البهايم وكل السيادة الزراعات برجعوا بشوفوا التاريخ القديم عن الأبهات كيف كان عايشين زمان بالآفي والسلام. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. السيب مناجمان تشاد ده انستيتيو استاندار انترناسيونال، الهدف كمان بيدربوا كوادر هنا أمباكر، الانستيتيو ده قاعد في قلبنا العاصمة نجمينا. الانستيتيو عندهم فليار كتير وبدربوا في مجالهن المناجمان الانجينيري والانفورماتيك الدروا والتوريسم والسياحة وقوة التوريسم، وكمان السنة فكوا قسم باللغة العربية، اللغة العربية، وده على حسب الاحتياج عن السوق التشادي والدولي. عندهم مدربين، عندهم الكفاءة العالية، بدربوا المجال الأكاديمي والمطور. التدريبات اللي بسوها دي بتخلي الطلبة أو الناس السجلوا بكون عندهم المستوى الكويس، وبضمن لهم الأمل الأديل في المستقبل. وكان داير تسجل نفسك في الأكاديمية ستاندار انترناسيونال البريمير سيكل بكون لك بي تي اس أو ليسانس أو ماستر، الدخول كمان حددوا يوم 15 أكتوبر 2026، وهم عندهم كل الفليرات دي موجودة، كل التخصصات موجودة، وقسم عربي جديد كمان موجود. وكانت تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوهم في نمران التليفون 66 81 10 56، النمرو 66 82 16 50، تنادوهم وتلقوا منهم معلومات أخرى مفيدة. بلاخ أنا وفا عبد الغني الضيف، توم الضيف، الإمام قنبو الضيف، جبرين الضيف، عبد الكريم بركة الضيف، حمزة بركة الضيف، شيخ بشارة جرمة المعروف ببشارة صوصل، شيخ رمضان شروما، دليقال الحاج محمد دحلوب، اللوان قوني دنقسو، بلام حسن دنقسو، أمر الضهية، الحاجة يايا حسن، الحاجة حسيني حسن، إبراهيم حصب الله، عبد الرحمن يونس، إدريس محمد المعروف بإدريس القو، شيخ النور عمر، الديركتور هاريكي هارون، حسن هارون مؤمن، الإمام عبد الرحمن موسى، الإمام عبد الله حسن عمر، القوني آدم حسن قمر، معلم جبرين جرمة، علي يعقوب، ديليجي مكايلة موسى، ديليجي بركة محمد جبرين، شيخ عبد الرحمن بقاسي، الشيخ إبراهيم جبرين بركة، الديركتور جبرين قنبو الضيف، حسن عبد الرحمن بخريس، الديركتور عمر الشيخ، موسى الشريف، الحاجة مؤمن أنجني، محمد زارة، الحاجة حسن آدم، الشيخ قربة عليفة، حسن محمد المعروف حسن الدوايا، الشيخ خالد جبرين، الشيخ إبراهيم بنية، أبكر أداء، محمد سكر أداء، وإيسا عمر قاعدين في يبو، بلاما عمر في الكنجي. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم وأبوهم الشيخ بركة الضيف جرمة، مات في نجمينا بعد مرض قصير وسرقة، تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيه ديمبي ما بعيد من رومبوين هنا ديمبي. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة. أمل ميدامجي نمشي لمكنة الفن.
الأغنية الجميلة نقول فوق مساء الخير لدليجي الحاج ألقوني محمد حامد محمد وزوجات الاثنين من قلمي ألقوني محمد أبكر جينيبورو قلمي صبرم بيتين عمر سمعين ديكو النور هناك من الجرمايا ومن الماجرويا وكبيرهم كمان عبد الكريم السنغرقورة ونسوان الأربعة كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابي تكنيك

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزمنان البجبان بكلم لكم بكلام نصارى مع زميل بنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديبيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا في مكانة الفن في البداية كان ساويك وان كريو وحاليا شاندو ديو وميلا ميدام جي في مكانة الفن جونر بلين في طاولة المراقبة مدام فاطمة مالاتو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي وفدا من المجلس الإفريقي الفرنسي العربي يقوده المنسق العام الدكتور إدريس آدم بريسنا، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المثمر بينهما في مجالات التعليم العالي والترقيات داخل الدول الأعضاء. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية وتوسيع أفاق الشراكة الدولية والإقليمية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بمقر الجمعية وفدا من أعضاء المجلس الإفريقي الفرنسي العربي، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل البرلماني الثقافي والتنموي بين تشاد والمنظمات الإقليمية والدولية. وفد المجلس الإفريقي الفرنسي العربي الذي يقوده الأمين العام الدكتور جيمي كليمان باجاو والمنسق العام الدكتور إدريس آدم برسنا، يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالمين العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والذي ينطلق نحو شراكة بناءة في تحقيق التقدم المعرفي داخل الصروح العلمية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أكد بانفتاح المؤسسة التشريعية على جميع المبادرات والتي تخدم قضايا التنمية والسلام، حيث رحب بهذه الشراكات التي تعزز حضور تشاد في الفضائين العربي والأفريقي وكذلك العلاقات الدولية، وأشاد بدعم الجمعية الوطنية لجميع الجهود والمبادرات التنموية والثقافية التي تصب في صالح هذه العلاقات بين هذه الدول. من جانبه المنسق العام للمجلس الدكتور إدريس آدم برسنا أعرب باسم الوفد عن جزيل الشكر والامتنان لرئيس الجمعية الوطنية وأضاف:
3: وجدنا مقابلة من رئيس الجمعية الوطنية رغم كثرة انشقاله إلا أنه يعني استقبلنا بحفاوة. فطبعا من نتائج الاجتماع الذي من خلالها خرجنا، فطبعا أنه رهب بالفكرة. طبعا نحن أتينا بفكرة المجلس الإفريقي العربي الفرنسي للترقية العلمية، فالمجلس طبعا يتيح يعني فرص لجميع الباحثين في الجامعات الشادية وفي الجامعات الإفريقية الأخرى ويضم العديد من الدول، هو بمثابة مجلس دولي لجميع الدول الإفريقية. فلذلك نحن وجدنا المقابلة هذا الصباح من رئيس الجمعية الوطنية وقد رحب بالفكرة، وإن شاء الله يعني المجلس سينعقد في مدينة إسطنبول بتركيا في شهر يناير المقبل، والفرصة متاحة لجميع الباحثين التشاديين أو الأفارقة الأخرى إن شاء الله.
2: يأتي هذا اللقاء ليرسخ مكانة الدبلوماسية البرلمانية التشادية كفاعل أساسي في مد جسور التواصل بين العالم العربي والأفريقي، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والمستقبلي الذي يصب في صالح الترقيات الأكاديمية عند الدول الأعضاء في المجلس الأفريقي الفرنسي العربي، حيث يسعى الباحثون في كافة المجالات على تزليل الصعاب وتقريب الرؤى بين الجامعات في العالمين العربي والأفريقي.
1: ترأس وزير الدولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتا كيوم بتنا، ترأس مناسبة تسليم شهادات للمتدربين البالغ عددهم 460 شاب وشابة خضعوا للتدريب حول عدد من المهن، حيث نظم هذه الدورة صندوق الوطني لدعم التدريب المهني. عبد الله هارون آدم.
4: أكثر من 400 شاب وشابة استفادوا من الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني في 8 مراكز للتدريب بالعاصمة أنجمينا، وشملت الدورة عددا من المجالات المهنية المطلوبة في سوق العمل، من بينها الخياطة وتركيب الألواح الشمسية والتبريد والكهرباء وميكانيكا السيارات. وقد خصص هذا الحفل لتقديم شهادات نهاية التدريب للمتدربين إلى جانب تسليمهم معدات مهنية تساعدهم على مباشرة نشاطهم وتطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات على أرض الواقع. مدير الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني هامد يامودة جربو أكد أن هذا الحفل يمثل ثمرة مسيرة تعليمية وتدريبية شاقة، كما يشكل في الوقت ذاته بداية مرحلة جديدة في الحياة المهنية للمستفيدين. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المستمر للسلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من الشباب محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاج يومباتنا أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة البطالة في تشاد. وثمن الوزير جهود الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني ومبادراته الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب، داعيا المستفيدين إلى العمل الجاد وحسن استغلال المعارف والخبرات والأدوات التي تلقوها خلال فترة التدريب. هذا وتخللت المناسبة فقرات ترفيهية متنوعة شملت عرض المنتجات التي صنعها الشباب خلال الدورة، إلى جانب تقديم مسرحية جسدت معاناة الشباب العاطلين عن العمل وإبراز أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وبناء مستقبلهم المهني.
1: عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا مع لجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم في تشاد، وذلك للتقييم وتشخيص التحديات المتعلقة باللقاحات والحملات التطعيمية. نعمات حامد.
0: يعد هذا الاجتماع الثاني للعام 2026 الذي عقدته وزارة الصحة العامة والوقاية بتشاد للجنة التنسيق بين الوكالات لدعم التطعيم، والهدف منه تعزيز قدرة النظام الصحي في تشاد ودعم توفير اللقاحات الأساسية وإدخال لقاحات جديدة بما يسهم في خفض وفيات الأطفال وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تقديم طلب تشاد في إطار مبادرة جافي أي بيت التطعيم، حيث تم استعراض السياق الجديد للبرنامج منذ عام 2018 والتحديات المستمرة المتمثلة في القيود المالية وزيادة الاحتياجات التشغيلية وإدخال لقاحات جديدة، أيضا حالات الطوارئ المتكررة. كما تم خلال اجتماع استعراض تذكير بقرارات اجتماع يونيو 2026 والذي تم فيه اعتماد الخطة الثالثة كأنسب خيار لتشاد من بين ثلاثة خطط، والتي تشمل حزمة لقاحات جديدة موسعة بإجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي الذي يغطي اللقاحات المضمونة والتقديرية والميزانية النقدية للبرنامج. وفي ختام الاجتماع ناشد وزير الصحة العامة والوقاية الشركاء ببذل المزيد من الجهود لتقديم المقترحات والدعم اللازم لإنجاح برنامج التطعيم، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين للجنة حتى نهاية العام 2026 لمتابعة تنفيذ التوصيات واستكمال إجراءات تقديم الطلب.
1: بعد توقف لعدة سنوات تبعته خطوات حساسة متواصلة، يبدا الأمل الآن واقعا. جهاز البث قصير المدى للإذاعة الوطنية التشادية يأخذ طريقه نحو العودة إلى تغطية كامل التراب الوطني والإرسال حتى على المستوى الدولي. الاستلام الأولي لهذا الجهاز الذي صنع بدالاس في الولايات المتحدة الأمريكية كان من قبل الوفد التشادي الذي قاده الأمين العام لوزارة الإعلام رفقة المدير العام للأونما بوكر ساندا ومعاونيهم الإداريين والفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الجليل عبد المكرم آدم.
5: تعثر قدرة البث الإذاعي في التغطية الشاملة للإذاعة الوطنية التشادية خارج وداخل البلاد منذ فترة طويلة، ناجمة عن تعطل جهاز الإرسال المتواجد بحي غريديا شاندفيل. ورغم المحاولات المتكررة التي يقوم بها مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما حالت دون أي جدوى، ولحل هذه المعضلة سنت الحكومة مشروعا جديدا لحيازة جهاز إرسال للموجات القصيرة بقدرة 100 كيلووات مصمم خصيصا لتغطية موجة الإذاعة الوطنية التشادية في كافة الأراضي الوطنية بغية إيصال صوت تشاد إلى ما وراء الحدود. وعلى هذا الأساس توصل الطرفان ممثلي شركة كونتيننتال للإلكترونيات الأمريكية وأعضاء الوفد الوزاري المبعوثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتكون من الأمين العام بوزارة الإعلام والمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ومدير المبيعات والتسويق وأعضاء مكتب الاستشارة والمراقبة، إلى جانب عدد من فنيي الهيئة. وقد تم التوقيع على الوثائق، واحتفظ كل منهما بنسخة من أوراق التوثيق. اختتمت مناسبة الاتفاق المبدئي بحفل رسمي بإحدى صالات الشركة تتويجا لهذا العمل الجبار الذي يمتد لسنوات، ويمثل خطوة حاسمة في إنجاز مهام المشروع الذي يعمل في تعزيز هيكلة البنية التقنية للإذاعة الوطنية التشادية، وتمكن التشاديين أينما كانوا وأينما وجدوا سواء داخل أو خارج البلاد من الوصول إلى الأخبار الوطنية وبرامج الإذاعة الوطنية التشادية عبر تردد 94.5. يضيف الأمين العام بوزارة الإعلام علي محمد نور بأن هذا المشروع يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مشروعه السياسي الثامن الذي ينص بتحويل تطوير البنية التقنية للإعلام. وعبر هذا الجهاز الإذاعي فإن الهيئة تقوم ببث الأخبار بكل مصداقية ونزاهة إلى المواطنين. وفي هذا الإطار نظمت الشركة دورات مكثفة ومتعددة بشقيها النظري والعملي لعدد من فني الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، وتستمر من 15 إلى 28 من شهر أغسطس الحالي، والتي ستركز في تعزيز كفاءة الفنيين في التشغيل وصيانة المعدات الجديدة وتفكيكها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات في آلات جهاز الإرسال الرقمي الذي يعمل في تحديث عملية البث الوطني. وهذا ما يلبي رغبات السلطات العليا التي تأمل في تزويد تشاد بأداء رقمية حديثة قادرة على دعم طموح البلاد في توسيع نطاق التغطية الإذاعية لخدمة السكان في مرحلة جديدة تتواكب مع عصر الرقمنة.
1: مع عصر الرقمنة وفي انتظار هذه اللحظات التي يتوق لها كل صحفي بالإذاعة الوطنية التشادية وكل تشادين في التراب الوطني لسماع صوته أينما كان وأينما حل. في سياق منفصل، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ورشة لتعزيز قدرات المدراء وضباط السجون، وذلك حول حماية حقوق القاصرين داخل السجون. ترأس افتتاح أعمال الورشة مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل مباي جيجار نغانسادي فاليري. عزالي علومة.
6: يواجه القصر المخالفين للقانون تحديات كبيرة في السجون في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة، وذلك بسبب ضعف إلمام مسؤولي السجون بالمعايير الدولية والافتقار إلى أدوات المراقبة الفردية. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل، فمن الضروري تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في سن العقوبات في السجون. وتأتي هذه الورشة في ظل الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتعزيز قدرات المدراء المسؤولين عن السجون ودعم السلطات في تنفيذ نظام مستدام حول قضايا الأطفال، يركز على إعادة الدمج الاجتماعي وتحسين عملية اتخاذ القرارات داخل السجون. في كلمته لافتتاح أعمال الورشة أمباي جيغراه غارسانديه فاليري مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل ممثلا للوزير، قال إن الالتزام بقضية حقوق الطفل لا يمر دون تحديات، موضحا بأن الحكومة تسعى لجعل حماية حقوق الأطفال حقيقة ملموسة. كما أكد همباي جيغرا غارسانديه فاليري مدير حقوق الإنسان أن قضية القاصرين المعتقلين في السجون ينص عليها القانون، لكنه يفرض الحماية أيضا، مشيرا إلى أن مدراء السجون لهم دور حاسم في الإشراف وتوفير الدعم الإنساني الذي يتماشى مع القواعد ومعرفة الإطار القانوني لضمان مراقبة السجون وحماية القاصرين.
1: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إيندية الشرقية الجنرال نغار هوغوم تي إيلي ميمو جيتلونغار حفل تسليم وتسلم بين الأمين العام للولاية الجديد حفل تسليم الأمين العام للولاية الجديد محمد صالح منابي. كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. عباس أبكر مصطفى. الأمين العام لولاية إنيد الشرق الجديد محمد صالح ميناي يستلم مهام عمله وسط حضور الإداريين والعسكريين في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي. في كلمة له المندوب العام للولاية الجنرال غارهورنغومتي إلي عدد مهام الأمين العام الجديد الذي يتمثل في تنسيق الأنشطة وضمان تنفيذ السياسات العامة في سير الخدمات الإدارية بالولاية، مسلطا الضوء على مؤهلاته العلمية والمهنية وخبراته في مجال الإدارة وكفاءاته في تسيير شؤون الإدارية، فضلا عن التزامه بخدمة المصلحة العامة. من جانبه أكد الأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالح ميناي أن توليه هذا المنصب لا يمثل مجرد وظيفة جديدة، وإنما مسؤولية تقوم على الصدق والاحترام، وحث السلطات الإدارية والتقليدية والدينية والقادة العسكريين على العمل معه بروح الفريق وتشكيل فريق عمل متضامن وقادر على الاستجابة للتحديات وخدمة ولاية إنيد الشرق والوطن. مؤكدا الأمين العام الجديد عزمه على أداء مهمته بروح المسؤولية والتعاون. وفي الختام قدم الحضور تهانيهم للأمين العام الجديد لولاية إنيد الشرق محمد صالح ميناي مع تمنيات التوفيق والنجاح في أداء المهمة الجديدة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
7: ترأس الأمين العام لولاية كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة وادي فيرة ليست كيرا عبد العزيز ماي محمد أعمال ورشة اختتام مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في الولاية ومواجهة انعدام الأمن الغذائي. النور أحمد خميس.
8: عامل مشروع دعم قدرة اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في ولاية وادي فيرة على تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال تعزيز قدرتهم على الوصول إلى الغذاء وتحسين مستوى المعيشة، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع نتيجة تحالف كل من منظمة مثلث الجيل الإنساني ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنفيذه بدعم من السفارة الفرنسية بتشاد. خميس جمادوم المنسق العام للمشروع شكر السلطات المحلية لولاية وادي فيرة لتنفيذ هذا المشروع. الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز ماي محمد أشاد بالأعمال التي نفذها المشروع، مضيفا بأنها تتماشى تماما مع السياسة الرشيدة للرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو. يؤكد هذا المشروع أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق نتائج مستدامة تعود من نفع على اللاجئين والسكان المضيفين على حد سواء. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
7: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.